0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج ابن حبان والطبراني والحاكم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، لا يتكلم منا متكلم، إذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. مستمعي الكرام، حسن الخلق اسم جامع لكل أنواع البر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حسن الخلق فقال: ألا تغضب ولا تحتد. وقال أيضا: أن تحتمل ما يكون من الناس. وقد قال بعضهم: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس. ولأهمية حسن الخلق كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي، إلى قوله: أول المسلمين، ثم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. فحسن الخلق مع الناس ولا سيما أهل البيت عبادة لطيفة وخفيفة، وجه مبتسم وكلمة طيبة وكف أذى. والمسلم مأمور بالكلمة الهينة اللينة والبسمة اللطيفة لتكون في ميزان حسناته صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال أيضا: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن فحسن الخلق من أيسر العبادات وأعظمها أجرا في الشريعة الإسلامية. وتأمل أخي الكريم الفضل العظيم والثواب الجزيل لحسن الخلق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن

0: مكانة الخلق الحسن في ميزان العباد يوم القيامة، ذلكم الميزان الذي يجد الناس فيه كل ما قدموه من اعتقاد وقول وفعل. ونبه إلى أن العبد قد لا يجد أثقل في ميزانه من حسن خلقه مع عباد الله سبحانه وتعالى. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، ويعطى صاحب الخلق الحسن بيتا في أعلى الجنة جزاء لترقيه في معالي الأخلاق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهنيئا لمن جمع هذه البيوت. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحب الخلق الحسن تحرم عليه النار، فقال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هين لين قريب سهل. مستمعي الكرام، ومن جميل الوصف لحسن الخلق ما قاله الفيروز أبادي رحمه الله: واعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أيها الإخوة والأخوات، إننا لن نسع الناس بأموالنا، ولكن يسعهم منا حسن أخلاقنا. لا يريد من يتعامل معنا منا إلا الكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة والتغافل عن الهفوة وتلمس العذر. ومن أحق الناس بحسن أخلاقنا أهلنا وأولادنا، حتى نعينهم على القيام بحقنا وبرنا كما يحتاجه أرحامنا، حتى تدوم المحبة وتتحقق الصلة، وكذلك حسن الأخلاق مع الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كما يحتاج حسن الأخلاق من كان في مواجهة الناس وتشتد الحاجة إليهم كالموظفين والمعلمين وغيرهم، فلا شك أن حسن استقبالهم لمن يقصدهم والصبر عليهم، لا شك أن ذلك قرب إلى الله تعالى، ويحقق جودة العمل وسعادة المتعاملين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.

¡Hola!

الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون،
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام. تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلاق دنوب، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح.

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، رئيس الدولة يصدر قرارا بتعيين وكيل لدائرة المالية. سفير الإمارات يلتقي وزير البيئة والتغير المناخي القطري. الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا حادث انقلاب حافلة. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان. وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة. تعاون إماراتي سعودي يحبط محاولة تهريب 267,300 قرص من مخدر الإمفاتامين. الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تواصل تلقي المشاركات بفئاتها الخمس. إقليميا ودوليا، فيينا تتقدم بطلب استضافة مركز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والآسيان. إيبولا يودي بحياة 101 شخص في الكونغو ويرفع الإصابات المؤكدة إلى 550 حالة. في الاقتصاد، حمدان بن محمد، مركز دبي المالي العالمي يرسخ مكانة الإمارة مركزا ماليا رائدا ومحورا رئيسيا لصناعة المستقبل. معرض الشرق الأوسط للطاقة يرسم مستقبل القطاع ويواكب التحولات العالمية، والذي ينطلق سبتمبر المقبل في دبي. منطقة الفجر الحرة تبحث التعاون الاقتصادي مع الصين. في الرياضة، الفجر للفنون القتالية يحصد درع التفوق، والشارقة تتصدر الرجال والسيدات في التايكواندو. الرياضة للجميع، والأولمبياد الخاص الإماراتي يتعاونان لتنفيذ برامج مجتمعية. محمد الكمالي رئيسا للجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026. انتهى المنجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

تراني مرتي تغليظ ولحمتها مرة. حملنك حملنك.

من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الأمل والتفاؤل، صباح السعادة، صباح

فتح النور والسرور. ومستمعينا دائما نبدأ صباحنا بأمل بتفاؤل، ومع بداية كل صباح ربي يرزقكم حلوة الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية يا رب العالمين. ومع البداية قبل تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. في حياة كل حد فينا مواقف، مشاعر، أفكار، وأحيانا يعني أو أغلب الأحيان نحتفظ بهذه الأمور، لكن مرات نحس أن الحمل يزيد علينا ونحتاج لشخص نصارحه نشاركه. وهني نطرح سؤال مهم، هل الفضفضة علاج حقيقي يخفف عنا ضغوط الحياة أم مجرد تنفيس مؤقت للمشاعر؟ وفي بيئة العمل تحديدا لازم نحافظ على أسرار وخصوصيات العمل، ويعني مو من الحكمة أن نحن نشارك الأمور الخاصة في عملنا لأشخاص آخرين. اليوم نتناقش في هذا الموضوع سواء داخل أو خارج بيئة العمل، هل يعني تعتبر الفضفضة من الأشياء الجيدة ممكن تفضفض للآخرين أو لا؟ وأكيد نرحب بتواصلكم على 0992-3-1515. وفي بيئة العمل إذا كنت متضايق أو شايل هم، تفضفض لحد أو تفضل تحتفظ بمشاعرك لنفسك؟ وأكيد أيضا بإمكانكم التواصل على 600-45-16 وخلكم ويانا.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: البيئة هي جزء أساسي طبعا من حياة أي إنسان أو أي مجتمع أو أي بلد. فالشيخ حمد أنشأ

عندنا محميات بحرية عمرها تقريبا 30 سنة الحين، وعندنا محمية وادي الوريعة، وهذا الحيوان اللي اسمه الوشق بالعربي، وكان حسبنا أنه منقرض والحمد لله حصلنا عليه وبعد موجود ونحاول نحافظ عليه. وآخر مرة أتوقع حصلنا أثر نمر عربي كان في 2007 ولكن ما شفناه يعني، فإن شاء الله يمكن بعد يكون في باقي شيء من هالبيئة. وطبعا يعني البيئة مثل ما تعرف نحن كانوا شيباننا وغيره كانوا هم أكثر ناس مهتمين في البيئة لأن كانوا عايشين عليها وهي اللي كانت مصدر حياتهم ومصدر عيشتهم يعني، فكانوا هم حافظين عليها. فنحن نبقى في هذا العصر كذلك نقوم بنفس العمل لكن بأسس علمية ونحافظ ونعلم عيالنا كيف يحافظوا على هذه البيئة يعني.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: دائما عبر أثير الإمارات الفجيرة مستمعينا متواصلين وياكم، واليوم موضوع نقاشنا بيسعد صباحك إلى يعني اليوم نتكلم عن الفضفضة. في دراسة تقول أن التحدث مع زميل موثوق في العمل حول الضغوطات المهنية ممكن أن يساعد على تخفيف التوتر وتحسين الشعور بالدعم النفسي. الدراسة نفسها أكدت أن مشاركة تفاصيل حساسة أو معلومات تخص المؤسسة تأثر بشكل سلبي على الثقة المهنية والعلاقات داخل بيئة العمل. يعني ممكن نتكلم عن ضغوطات العمل، يمكن مرات نحتاج أن نقول أن يعني المهام زادت علي، أو يعني أصبح في بعض الأشياء اللي ممكن أنها تضايقني في بيئة العمل، لكن ينصح المختصين يقولوا لك يعني فضفض، لكن لا تجيب طاري حد من زملائك. لأن حتى الفضفضة بحسب الخبراء لها يعني جانب إيجابي وجانب سلبي بعد. فخبرونا بشكل عام، هل أنت من الأشخاص اللي تحب تفضفض للآخرين؟

في بيئة العمل، فهذه الفضفضة تكون مع أشخاص يعني برا العمل. فنحن هني ما نحتاج حتى لذكر أسماء، لأن الأشخاص اللي نعرفهم بحياتنا اللي برا أكيد ما يعرفون زملائنا في العمل. فخبرونا وبكل صراحة، هل سبق وفضفضت لزميل في العمل وبعدين شعرت بالندم؟ يعني حسيت أنه لا، يعني يا ريتني ما قلت. وإذا في يوم من الأيام مريت بمشكلة لا سمح الله تتكلم عنها أمام زملائك، أو لا يعني تبي الموضوع يمر بدون ما حد يعرف، نحن نرحب بتواصلكم مستمعينا على 0922 3151515 وخلكم ويانا.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أسعد الله صباحك.
2: صباحك الله بالنور والسرور عواطف صباح جميل لتوري جميع مستمعين من إذاعة الفجيرة.
1: ربي يسعد صباحك.
2: حب الطمنج من الحركة الانسيابية باستثناء بعض الطرقات على العاصمة المدخل الرئيسية من جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر مصفح، ومن جسر جسر النخل باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد باتجاهين، بإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية كل ما لدينا حتى الآن 9 الصباح الأولى.
1: لك كل الشكر ونتمنى لك يوم سعيد عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: 92.6 والهو شرقي. حركة السير والمرور من دبي.
1: ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحت الله بالخير.
2: يا مرحبا. صبحت الله بنور العافية اختي عواطف. شحالك؟
1: الحمد لله بخير. طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير. نعم الله يسلمك. أيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الفجيرة والعاملين فيها في هذه الساعة فترة الصباحية ومن خلال متابعتنا لحتى سير والمرور في شوارع عمرة دبي مع كتب مرغبة في ذات مركز القيادة والسيطرة ومكتب الضابط المناوب والدوريات الأمنية. نشاهد حاليا الحركة لا زالت مستمرة من الشارقة دبي والزحام في شارع الاتحاد لمستخدمي نفق النهدة والمنتجين في القيادة العامة لشرطة دبي. في شارع الشيخ محمد بن زايد تبدأ الزحمة المرورية من الجسر الأول للثالث. أما عن شارع الإمارات فتكون الزحمة المرورية من جسر صجعة بالشارقة باتجاه جبل علي والعاصمة أبو ظبي. بينما الانسيابين نشاهدها في مدخل نفق مركز دبي التجاري نفق الشندق ونفق المطار في المسارين اللي هي من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه معاكس بر دبي إلى ديرة. على معبر الخيل التجاري تكون حركة طبيعية من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه معاكس بر دبي إلى ديرة. في كل من شارع الخيل والميدان حركة طبيعية من دبي إلى أبو ظبي أبو ظبي إلى دبي. وفي الختام نصائح صيفية لا تترك أخي أساق الولاعات والعطور وعلب المشروبات الغازية داخل المركبة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة. وتأكد أخي الساق من فحص المركبة قبل الانطلاق فيها بالرحلات الطويلة لتفادي الأعطال الناجمة وخاصة صلاحية الإطارات. رافقتكم السلام أينما كنتم وكل شيء بعد الفجيرة.
1: الشكر دائما لك. في يوم سعيد المسؤول الإعلامي سعاد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. ونتمنى درب السلامة دائما لكل مستمع.

0: الآن.
1: Now.
0: حمل تطبيق الفجيرة اف ام من جوجل بلاي واب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
6: بتوقيت الفجيرة.
7: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
6: بتوقيت الفجيرة،
7: كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام
1: على 92.6 الفجيرة اف ام. مستمعينا دائما ويا يسعد صباحك متواصلين وياكم. نحن اليوم نتكلم عن الفضفضة. أحيانا نحتاج أن نحن نفضفض في أمور تضايق فينا, إذا خليناها تشي في قلبنا نحس بالضيق. فأكيد كل حد يحتاج لشخص مقرب يشكي لها أو يقول لها هذه الأمور اللي تضايقة. لكن هل يعني هذا الشخص موجود وياك في العمل وتقدر يعني عندك هذه الثقة أن أنت تفضفض للأمور الخاصة بالعمل أو لا؟ نرحب بتواصلكم مستمعينا على 0922 3151 5. في تمام الساعة 8 من الله بنكون ويا موجز للأخبار المحلية.

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مع مستمعينا في هذا الموجز. بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي، رئيس الدولة يصدر قرارا بتعيين وكيل لدائرة المالية. سفير الإمارات يلتقي وزير البيئة والتغير المناخي القطري. الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا حادث انقلاب حافلة. وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة. تعاون إماراتي سعودي يحبط محاولة تهريب 267,300 قرص من مخدر الإمفيتامين. نادي دبي للصحافة يطلق برنامج صناع المحتوى الثقافي بالتعاون مع دبي للثقافة. الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تواصل تلقي المشاركات بفئاتها الخمس. إقليميا ودوليا، إسرائيل وإيران تعلنان وقف تبادل الهجمات بعد دعوة ترامب. أوروبا تدعم المفاوضات مع روسيا وتسلح أوكرانيا، وموسكو تنتقد. فيينا تتقدم بطلب استضافة مركز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والآسيان. الإيبولا يودي بحياة 101 شخص في الكونغو ويرفع الإصابات المؤكدة إلى 550 حالة. الصين تتعهد بحماية مصالح كوريا الشمالية والتوسع في التعاون العسكري. في الاقتصاد، معرض الشرق الأوسط للطاقة يرسم مستقبل القطاع ويواكب التحولات العالمية. مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً قياسياً بقيمة 25 مليار درهم في عام 2025 بنمو نسبته 12% على أساس سنوي. منطقة الفجيرة الحرة تبحث التعاون الاقتصادي مع الصين. الدولار يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى في شهرين. في الرياضة، الفجيرة للفنون القتالية يحصد درع التفوق والشارقة تتصدر الرجال والسيدات في التايكواندو. الرياضة للجميع والأولمبيات الخاصة الإماراتية تعاونان لتنفيذ برامج مجتمعية. محمد الكمالي رئيسا للجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: وهذه الدار محروسة جيش مدرب ومعدود، يقود الشنب وخالد وجندت ضد عدوانه، محمد لي عليها الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه.
3: الحين بنبذل الغالي والنفيس على حماية ارض وتراب الاتحاد، وانا يا شباب اعرف وزارة الدفاع القوات المسلحة في ضرب هاي المثال مب محليا العربية بالعالمية، اثبتوا للناس واثبتوا للعالم مدى قدرتكم، وانا اتشرف ان يكون واحد منكم اليوم. افتخر اني انا وانتو عيال دايما.

0: 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: كثيرا ما يصاب الناس بالذهول في بداية ندواتي عندما يكون أول ما أقوله لهم لا تصدق كلمة مما أقول. ولكن لماذا أقترح عليهم ذلك؟ لأنني أستطيع أن أتحدث من واقع خبرتي الشخصية فقط، وليس هنالك بين المفاهيم والأفكار التي أشاركهم إياها ما يمكن اعتباره حقيقياً أو مزيفاً أو صائباً أو خطأ بشكل مسلم به، إنما هي أفكار تعكس النتائج التي حققتها شخصياً وكذلك النتائج الباهرة التي رأيتها في حياة الآلاف والآلاف من تلاميذي. وعلى الرغم من أنني أقول ذلك، إلا أنني أؤمن أنك لو استخدمت المبادئ التي تتعلمها من هذا الكتاب فإنك تقوم بتغيير حياتك بالكامل. هذه بداية كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف تي هارف إيكر. هذا الكتاب عن كيفية برمجة عقلك للنجاح المالي وبناء الثروة. يعني الفكرة الأساسية، إذا كنت تريد أن تكون غنياً غير طريقة تفكيرك أولاً. كل شخص فينا عنده مخطط مالي داخلي يتحكم في طريقة تعامله مع المال. غالباً ما يتكون هذا المخطط من تجارب الطفولة، خاصة الأشياء اللي نسمعها أو نشوفها من الأهل والمجتمع. إذا ما تم تغيير هذا المخطط الذهني ستبقى تعيد نفس الأخطاء المالية حتى لو حصلت على المال. هذا الكتاب يقول إن المخطط المالي الداخلي يبدأ من العقل، يعني اللي تفكر فيه، مشاعرك، أفعالك هي اللي تحدد النتائج. وأيضاً تقول إن لازم يكون في برمجة، يعني في بعض المصطلحات لازم ما نقولها، إن الفلوس ما تجيب السعادة أو الأغنياء أنانيين. هذه القناعات أحياناً تصبح عوائق نفسية تمنعنا من تحقيق الثراء. أيضاً في أدوات عملية في هذا الكتاب، منها نظام تقسيم الدخل، وبالرسالة النهائية أن الثروة لا تبدأ من البنك بل من العقل. إذا استطعت

0: تغير أفكارك ومعتقداتك حول المال، فأنت تملك المفتاح لتغيير مستقبلك المالي بالكامل. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب أسرار عقل المليونير.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع رمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاع معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك نايلة.

0: من رئة الإمارات للجيرة في يسعد صباحك.
1: اختتمت بطولة كأس الاتحاد للتايكوندو لفئة الرجال والسيدات والشباب والأنيسات على صالة نادي الشارقة الرياضي، وتوج نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام، وفاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بدرع فئة الإناث. وهيمن نادي الفجيرة للفنون القتالية على صدارة فئة الشباب برصيد 15 ميدالية، منها 5 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات.

0: من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.
1: أطلقت بلدية لفجيرة خدمة التواصل المرئية عبر منصة زوم التي تتيح للمتعاملين التواصل المباشر مع فرق إسعاد المتعاملين والاستفسار عن معاملتهم ومتابعتها بشكل فوري دون الحاجة إلى زيارة مقر البلدية. وأكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية لفجيرة أن البلدية تواصل تعزيز قنواتها الرقمية الذكية من خلال هذه الخدمة التي تتيح متابعة الطلبات خطوة بخطوة والتفاعل المباشر مع الفرق المختصة خلال الأوقات المحددة. وأوضح أن هذه الخدمة تشمل مركز إسعاد المتعاملين إلى جانب إدارات الأراضي والأملاك والشؤون الهندسية والتخطيط وقسم التراخيص التجارية ضمن جداول زمنية مرنة من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا بما يغطي مختلف المعاملات. وأشار إلى أن تواصل تأتي ضمن برنامج سمارت فجيرة لتعزيز التحول الرقمي تسهيل الوصول إلى الخدمات وتمثل امتداد لمنظومة رقمية متكاملة تتيح إنجاز المعاملات عبر الموقع الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان.

0: من المركز الوطني للأرصاد ويانا اليوم المتنبأ الجوي عبد الله البحري. أسعد الله صباحك.
1: صباح النور والسرور.
0: صباح النور والسرور.
1: حال الطقس اليوم إن شاء الله بيكون صحب وجه عام مع انخفاض في درجة الحرارة خاصة شمالا، الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 19 درجة مئوية وكانت على ركنة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح بين 36 إلى 42، والمناطق الداخلية تتراوح بين 42 إلى 47 درجة مئوية. البحر يكون خفيف لما توسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا وأتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا بإذن الله.
0: يومك سعيد وموفق ولك الشكر دائما. متنبأ الجوي عبد الله البحري من المركز الوطني للأرصاد.
2: الطقس في الفجيرة.
0: أما بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء في إمارة الفجيرة، دبل الفجيرة 38.4 ضدنا 35، مينا الفجيرة 34.8، مطار الفجيرة 39، الطويين 36.6، مسافي 33.4، وفي الفرفار 31.2. ومستمعينا نحن متواصلين ودائما ويسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع. من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: تواريخ في يسعد صباحك.
1: في مثل هذا اليوم 9 يونيو توفى المؤلف البريطاني الشهير تشارلز جون ديكنز عام 1800

والد جون ديكنز كاتب بحرية، أما والدته إليزابيث بارو كانت معلمة ومن ثم مديرة مدرسة. ونتيجة سجن والدة تدهورت الأحوال الاقتصادية للأسرة. اضطر تشارلز ديكنز لترك المدرسة والعمل في مصنع لطلاء القوارب بجانب نهر التايمز. كان يحصل على 6 شلنات فقط أسبوعياً لقاء عمله في هذا المعمل الضعيف. كان يضع علامات الدهان الأسود على القوارب، وكان هذا أفضل شيء قدر يسويه ليقدم العون لعائلته. بعدها بفترة بدا ديكنز عمله ككاتب تقارير مستقل في المحاكم القانونية في لندن، وبعد عدة سنوات أصبح يعمل كمراسل صحفي لصحيفتين كبيرتين في لندن. وفي عام 1833 بدأ بتقديم مسرحيات هزلية لمختلف المجلات والصحف، ولكن باسم مستعار وهو بوز. نشرت أولى أقاصيصه في كتاب الأول عام 1836، هزليات بقلم بوز، ومن أشهر رواياته اللي اشتهرت عالمياً وترجمت لعدة لغات عالمية ونشرت بعام 1861 هي رواية الآمال العظيمة، أصبحت محط أنظار السينمائيين وصنعوا منها أكثر من 250 عمل مسرحي وتلفزيوني. في العام نفسه اللي صدرت فيه هزليات بقلم بوز بدأ بنشر مذكرات بيكويك، وكانت سلالة من الهزليات وأخذت شكل حلقات متسلسلة شهرية. حازت مذكرات بيكويك على شعبية كبيرة عند القراء. تزوج تشارلز ديكنز من كاثرين هوغارت ورزقا بعشرة أطفال، وفي خمسينيات القرن 19 حلت بديكنز خسارتين مدمرتين، موت بنته ووالده، وأيضاً انفصل عن زوجته خلال نفس العقد. بعام 1865 تعرض ديكنز لحادث قطار وما تعافى منه أبداً، وعلى الرغم من أوضاع الهشة استمر بالتجوال حتى عام 1870. وفي 9 من يونيو بعام 1870 أصيب ديكنز بسكتة دماغية وتوفي عن عمر ناهز 58 عام.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يعزي رئيس الفلبين في ضحايا الزلزال. سفير الإمارات يلتقي وزير البيئة والتغير المناخي القطري. الإمارات ترحب بالبيان

0: برنامج صنع المحتوى الثقافي بالتعاون مع دبي للثقافة. إقليميا ودوليا، إسرائيل وإيران تعلنان وقف تبادل الهجمات بعد دعوة ترامب. أوروبا تدعم المفاوضات مع روسيا وتسلح أوكرانيا، وموسكو تنتقد. الصين تتعهد بحماية مصالح كوريا الشمالية والتوسع في التعاون العسكري. الهند تنقذ طاقم ناقل اندلعت فيها النيران قبالة سلطنة عمان. إيبولا يودي بحياة 101 شخص في الكونغو ويرفع الإصابات المؤكدة إلى 550 حالة. في الاقتصاد، حمدان بن محمد، مركز دبي المالي العالمي يرسخ مكانة الإمارة مركزا ماليا رائدا ومحورا رئيسيا لصناعة المستقبل. منطقة الفجر الحرة تبحث التعاون الاقتصادي مع الصين. مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجا اقتصاديا قياسيا بقيمة 25 مليار درهم في عام 2025 بنمو نسبته 12% على أساس سنوي. الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهرين وسط تباين المعادن النفيسة. في الرياضة، الفجر للفنون القتالية يحصد درع التفوق والشارقة تتصدر الرجال والسيدات في التايكواندو. نادي أبوظبي يتصدر منافسات البطولة الدولية للمبارزة في العين. الاتحاد الدولي للشطرنج يختار الإماراتي عبدالله المازمي ضمن الطاقم التحكيمي لمباريات مونديال الشطرنج. فتح باب التسجيل للنسخة 18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وثلاثة ملايين درهم جوائز مالية للفائزين. اتحاد كرة الطاولة يدعم برامج المراحل السنية بأول تجمع لاكتشاف المواهب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة وبصفته حاكما لإمارة أبوظبي يصدر قرارا بتعيين وكيل لدائرة المالية. ومنصور بن زايد: دولتنا نموذج في التنافسية والابتكار. إطلاق الدورة الرابعة من جائزة الريادة في سوق العمل. الإمارات تعزي الفلبين في ضحايا الزلزال والعراق في ضحايا حافلة. بتوجيهات حمدان بن زايد مساعدات بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم غزة. تلبية الاحتياجات المعيشية والصحية في ظل الظروف الراهنة. وهزاع بن زايد أعرب عن خلص التهاني للعروسين وذويهما ويحضر أفراح الظهر والعتيبة. والإمارات ندعم هدنة إنسانية في السودان، رحبت بجهود إجراءات مشاورات في أديس أبابا. 41.7% زيادة في رصيد المركزي من الذهب بمقدار 812 مليون درهم في شهر أبريل. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى.

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: في الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد، 41.7% زيادة في رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال عام، و 9.9 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة بهب 71 خلال 2025. رسخت مكانة أبوظبي مركزا عالميا للتكنولوجيا، ومن العناوين أيضا شراكة بالرمز بين الاتحاد للطيران وتيروم الرومانية.
0: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
1: في الملحق الرياضي للاتحاد، أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تفتح التسجيل للنسخة 18، تقام خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل. ومحمد الكمالي رئيسا للجنة الانضباط في مونديال 2026 تأكيدا لتفوق الكوادر الإماراتية. واستكمالا للشراكة التي جمعت بين الطرفين منذ العام 2023 مبادلة راعي حصري لبطولة دي سي للتنس 2030. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي للاتحاد.

0: حدث مميز في يسعد صباحك.
1: بحدث مميز أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عن فتح باب التسجيل للراغبين في الانضمام إلى برنامج صيف قرى الإمارات 2026، على أن يكون 15 من شهر يونيو 2026 هو الموعد النهائي لقبول الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذه المبادرة. يهدف البرنامج إلى استثمار أوقات فراغ الصغار والشباب خلال العطلة الصيفية من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية والترفيهية، بما يساهم بتعزيز الترابط المجتمعي، الصحة وجودة الحياة، وتنمية المهارات الشخصية والمعرفية للمشاركين. يستهدف البرنامج البنين والبنات ضمن فئتين عمريتين، تشمل الأولى من 10 إلى 13 عام، الثانية من 14 إلى 17 عام. تقام الفعاليات خلال الفترة من 6 إلى 23 يوليو 2026، يعني من يوم الاثنين ليوم الخميس أسبوعيا، ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا. والبرنامج يستضيف هذه الفعاليات من خلال 5 مناطق موزعة على مختلف إمارات الدولة. مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يفتح باب التسجيل في صيف قرى الإمارات 2026.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة FM.
1: اليوم بيسعد صباحك مستمعينا نتكلم عن الفضفضة في بيئة العمل، وهل ممكن يعني نستفيد من الفضفضة لزملائنا في العمل أو العكس؟ بحسب الدراسات يقول لك الفضفضة المتكررة لنفس المشكلة دون البحث عن حل تزيد التوتر. يعني في بعض الأشخاص يكون عنده مشكلة في بيئة العمل، يمكن مر علينا هذا الشيء، ويعيد سرد المشكلة نفسها مراراً وتكراراً مع الزملاء والأصدقاء، فهو يعني يتم عالق في هذه المشاعر السلبية. يعني مو دائما الفضفضة تكون مريحة، مرات هي مرة وحد يمكن يعطيك حل أو ما يكون لها حل، فخلاص نحاول أن نحن نتخطى. عندنا مشاركة تقول بالعكس أنا أشوف الفضفضة راحة، لكن أكيد مو مع أي شخص، لازم أنتقي الإنسان اللي يسمعني. ونورة ربي يسعد صباحك يا نورة تقول أحيانا ما أحتاج حد يعطيني حلول، يكفي شخص يسمعني. في عندنا

مشاركة جميلة من أم أحمد تقول أنا أفضفض وأحيانا يعني الشخص اللي قدامي ما يتكلم، لكن بمجرد أني أقول المشكلة أحسها أصغر من ما كنت أتخيل. هذا الشيء حقيقي، مرات بعد ما نقول الشيء اللي في بالنا يمكن يكون وايد كبير وهو في راسنا، بعد ما نقوله نحس تي يصغر الموضوع ويصبح وايد عادي وطبيعي وما في مشكلة. نحن مستمعينا متواصلين وياكم، وأكيد نرحب بتواصلكم على 0922 3151515.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
1: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من الساعة 5 لـ7 المساء على الفجيرة اف ام.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: كل المطلوب منك،
5: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
6: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
7: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
8: اختياراتي مدمرة حياتي،
7: وكل جديد بالفن والعالم،
9: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
7: وشي من كل شي.
10: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
7: ايه معنا رح بتغير مود،
11: كل ما حد يقول جمله تضايقني انجح.
7: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من 2 لـ4 من الساعه 7 لـ9 المساء على الفجيره اف ام.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: وصلنا مستمعينا لختام برنامجنا اليوم ما بيسعد صباحك، على أمل بإذن الله نلتقيكم باكر بنفس التوقيت دائما من 7 إلى 10 الصبح بمجموعة منوعة من الفقرات والمواضيع. بختام موضوعنا اليوم، يمكن نتفق جميعا أن الفضفضة شيء نحن نحتاجه، نحن بطبيعتنا نحب أن شخص يسمعنا يفهمنا ويشارك اللي إحنا نشعر فيه، لكن الفضفضة نفسها لازم تكون للشخص المناسب وبالتوقيت المناسب. فنحن نتمنى أن الله يرزقكم بهذا الشخص اللي يسمع ويفهم وتقدر أنك تفضفض له وتقدرين أنك تفضفضين لها. نتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء بإذن الله باكر بنفس التوقيت. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد، ومع السلامة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة يعزي رئيس الفلبين في ضحايا الزلزال. حمدان بن محمد، مركز دبي المالي العالمي يرسخ مكانة الإمارة مركزا ماليا رائدا ومحورا رئيسيا لصناعة المستقبل. وفي الرياضة، الفجيرة للفنون، القتالية يحصد درع التفوق، والشارقة تتصدر الرجال والسيدات في التايكوندو.
1: الأخبار المحلية
2: إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة فرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جنوب الفلبين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. شارك سعادة علي راشد المزروعي سفير دولة الإمارات لدى دولة ليبيا في اجتماع الجلسة الختامية للحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي عقد في العاصمة طرابلس، وأكد سعادته في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع دعم دولة الإمارات وتأييدها الكامل لكافة الجهود والمبادرات السياسية التي تطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشددا على أنه لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية. تسلم عمر عبيد الحصان الشامسي وكيل وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد عبد الله أباه الناجي كبد سفيرا فوق العادة ومفوض الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة، ورحب الشامسي بالسفير الجديد وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع العراق والفلبين إثر حادث انقلاب حافلة ركاب قرب الناصرية جنوب العراق والزلزال الذي ضرب إقليم مندناو جنوب الفلبين وأسفر عن وفيات وإصابات، وأكدت وزارة الخارجية خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وحكومتي وشعبي البلدين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وما تضمنه من تأكيد على الالتزام الجماعي بدعم مسار سلمي وديمقراطي ومستقر يعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وأشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة بما في ذلك مخرجات مؤتمر برلين والنداءات الرامية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية. كشف الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي عن إحباط محاولة تهريب 267,300 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر. وتفصيلاً، فقد أسفر التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية بالدولة وبين وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبناء على تبادل المعلومات بين الجانبين عن إحباط عملية تهريب الكمية قبل ترويجها وسقوط المتورطين من الشبكة الإجرامية في محاولة التهريب وجميعهم من إحدى الجنسيات العربية. أطلقت بلدية الفجيرة خدمة تواصل المرئية عبر زوم لتمكين المتعاملين من متابعة معاملاتهم والاستفسار عنها مباشرة دون زيارة البلدية، وتشمل الخدمة عدة إدارات رئيسية وتعمل يوميا من 10 صباحا إلى 12 ظهرا ضمن جهود البلدية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر برنامج سمارت فجيرة. انطلق في دبي أمس برنامج صناع المحتوى الثقافي الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، دبي للثقافة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج صناع محتوى دبي الهادف إلى تطوير مهارات صناع المحتوى في العديد من المجالات المتخصصة وتعزيز قدرتهم على إنتاج محتوى نوعي يعكس هوية دبي وقيمها الرفيعة ومشهدها الثقافي والإبداعي المتنامي.
1: الأخبار الدولية.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد

0: ترامب بأن إسرائيل وإيران تتجهان نحو وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات النهائية بشأن السلام لا تزال جارية. وضح أن الحصار سيبقى قائما بكامل تأثيره حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في إنجاز ذلك سريعا. حصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على دعم أوروبي لإجراء محادثات مباشرة مع روسيا لوقف إطلاق النار، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تمويلا جديدا لدعم كييف. وأكدت أوكرانيا استعادة أراض جديدة واستهداف منشآت نفطية روسية، بينما تبادل الطرفان الإعلان عن إسقاط مئات الطائرات المسيرة خلال هجمات متبادلة. أنقذت البحرية الهندية 24 بحارا هندية من ناقلة نفط اشتعلت فيها نيران قبالة سواحل سلطنة عمان، فيما لم تعرف أسباب الحريق أو حجم الأضرار حتى الآن. وأشارت الهند إلى أن التوترات في المنطقة أثرت على الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، داعية إلى إنهاء التصعيد بين إيران وإسرائيل. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة جراء الإصابة بفيروس إيبولا إلى 100 حالة، وأفادت السلطات الصحية الكونغولية تسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات 24 الماضية، بينها 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 550 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 100 حالة.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في الملف الاقتصادي، زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. زار مركز دبي المالي العالمي، المركز العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وطلع سموه خلال الزيارة على أولويات الاستراتيجية للمركز وتطلعاته الطموحة في مجال الابتكار. وكان في استقبال سموه كل من سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي المركز. دعت وزارة الخارجية متعاملي نظام إيداس إلى استخدام النسخة الجديدة إيداس 2.0 اعتبارا من 8 من يونيو 2026، مع إيقاف العمل بالنسخة السابقة إيداس 1.0. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ ضمن جهود التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية. تنطلق فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة من الأول إلى الثالث من سبتمبر 2026، احتفاء بمرور 50 عاما على انطلاق دورته الأولى في عام 1976، وذلك في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة نموا متسارعا في

0: تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التطور الملحوظ في البنية التحتية لمراكز البيانات وفقا لما أفاد به منظم الحدث.
1: الأخبار الرياضية.
0: اختتمت بطولة كأس الاتحاد للتايكواندو لفئات الرجال والسيدات والشباب والآنسات على صالة نادي الشارقة الرياضي بالحزانة، وتوج نادي الفجر للفنون القتالية بدرع التفوق العام، وفاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بدرع فئة الإناث ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بدرع فئة الرجال، بالإضافة إلى فوزه بجائزة الفريق المثالي. وتوج فريق الشارقة للألعاب الفردية بلقب فئة الرجال برصيد 11 ميدالية بواقع 7 فضيات و3 فضيات وبرونزية. وتصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات السيدات محققا 13 ميدالية بواقع 6 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات. وهيمن نادي الفجيرة للفنون القتالية على صدارة الشباب 15 ميدالية، منها 5 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات. اختتم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات بطولة الفجيرة الدولية الأولى لحل مسائل الشطرنج الخاطف التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد العالمي لتكوين مسائل الشطرنج WFCC بمشاركة واسعة بلغت 130 لاعبا ولاعبة من 13 دولة، إلى جانب نخبة من لاعبي وأندية الشطرنج في دولة الإمارات، في حدث نوعي عزز مكانة إمارة الفجيرة مركزا رياضيا وثقافيا داعما لمختلف مجالات الشطرنج. أكد الدكتور عبد الله علي البركة رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.
2: طبعا البطولة هذه تساعد في عملية تطوير مهارات اللاعبين من الناحية الذهنية والفنية والتكتيكية. طبعا هذا لأن احنا نشوف اللاعبين العاديين اللي يلعبون شطرنج احيانا يوقف في كورنر معين في الاندينج او في الميدل جيم، ما يقدر يتصرف وما عنده القرار الصح. البطولة هذه قائمة مع تنسيق مع الاتحاد الدولي هالمسائل الشطرنج طبعا، وهي البطولة طبعا بتكون من ضمن أنشطة النادي سنويا عشان نطور مهارات اللاعبين. طبعا اليوم عندنا استحقاقات قادمة، عندنا بطولات الاتحاد بلس ان بطولات العالم قريبة بتكون ان شاء الله، فمضطر احنا نساعد في ننشطهم من ناحية تطوير مهاراتهم لكل اللاعبين. طبعا البطولة هاي مفتوحة لكل اللاعبين، طبعا هي مثل شطرنج سريع، يقدر كل نقلة في حسب الزمن الموجود يحل البوزيشن أو الموقف الموجود عنده.
0: أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة 18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام خلال الفترة من اليوم 9 إلى 21 نوفمبر المقبل، مع تخصيص جوائز مالية مجموعها 3 ملايين درهم للفائزين، في تأكيد جديد على مكانة البطولة باعتبارها الحدث الأبرز على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الثلاثاء صحو بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة، حالة البحر خفيف الموج. وعن درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 54%، في دبا بلغت 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 15%، في الطويين بلغت درجة الحرارة 38 درجة مئوية ورطوبة 19%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 18%، أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 14%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد عبد الله البحري.
3: حال الطقس اليوم إن شاء الله بيكون صحب وجه عام مع انخفاض في درجة الحرارة خاصة شمالا، الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة سرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 19 درجة مئوية وكانت على ركنة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح بين 36 إلى 42، والمناطق الداخلية تتراوح بين 42 إلى 47 درجة مئوية. البحر يكون خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا وأتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا بإذن الله.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا.

0: وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، ألقاكم على رأس الساعة القادمة في موجز لأهم الأخبار، في أمان الله.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتئينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في السادس من يونيو وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة، وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي

تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار، وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد، وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدرور إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: والمتواجد في ملح الليمون هو حمض عضوي ومكون طبيعي للعديد من الفواكه والعصائر الطبيعية، ومن مسمياته ملح الليمون أو حمض الليمون أو حمض مصادر ملح الليمون. يتوفر بشكل طبيعي في الفواكه الحمضية مثل الليمون، البرتقال، اليوسفي والجريب فروت. يتم إضافته في مكملات الغذاء، حيث تستخدم المكملات الغذائية والصيدلانية ما يقدر ب20% من حمض الستريك المصنع. منتجات التنظيف واللي تستخدم 10% من حمض الستريك المصنع، كما يستخدم كمادة حافظة في المشروبات الغازية والحلويات والمنتجات الغذائية. تستخدم الأطعمة والمشروبات ما يقدر ب70% من حمض الستريك المصنع، ويستخدم أيضاً كمطهر ضد البكتيريا والفيروسات. يستخدم كمادة حافظة في صناعة المنتجات الدوائية، ويدخل كمنتج ثانوي في تصنيع الجبن والخميرة والخبز. تساعد مادة حمض الستريك المتواجد في ملح الليمون في القضاء على البكتيريا الضارة والتهابات الجلد، واللي يمكن أن تكون شائعة عند كبار السن والمدخنين ومرضى داء السكري. كما يمكن استخدامه للوقاية من النقرس إذا ما تم خلطه مع سترات الصوديوم. تعمل مضادات الأكسدة والمشتقة من حمض الستريك على حفظ الطعام وإبقائه صالح للاستخدام لفترة زمنية أطول. فعلى سبيل المثال، إذا رشينا بعض عصير الليمون فوق التفاح أو الموز، فإن هذا يساعد على منع تحولها إلى اللون البني. كما أن تناول الكثير من مضادات الأكسدة يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراض السرطان. أوضحت الدراسات بأن حمض الستريك يعتبر عامل قلوي يعمل على إعادة استقرار البيئة الحمضية، واللي غالباً ما تسببها الكثير من الأطعمة المصنعة، مما يمكن جسمك على العمل بكفاءة أكبر. ونظراً لأن حمض الستريك هو عامل قلوي، فإنه يساعد أيضاً في الوقاية من أنواع معينة من حصوات الكلى، حيث يمنع تكوينها ويعمل على تكسير الأحجار الصغيرة واللي قد تكون بدأت تتشكل في الكلى. وتوصلت إحدى الدراسات بأن استخدام حمض الستريك يساعد على تقليل دهون المخ والالتهابات وتليف الكبد وتفتت الحمض النووي. يساعد حمض الستريك على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها، ويعالج حب الشباب، ويساعد على تفتيح المسام والحد من ظهور تجاعيد البشرة. إلا أن الأكثر من تناول ملح الليمون أيضاً له أضرار صحية، وتشمل بعض الآثار الجانبية لحمض الستريك مثل الشعور بالتنميل أو الوخز وتقلص العضلات، تغير المزاج وحدوث تغير في سرعة ضربات القلب، آلام شديدة في المعدة والغثيان. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات تهم العائلة.
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
6: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة أفهم.
7: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
4: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
7: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا بحار.
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث. وصلنا إلى سفينة السنبوق أو السنبوك، وهي لفظة عربية عريقة في القدم، وكان من أشهر السفن العربية في البحرين والخليج العربي وعمان وجنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وتاريخ بدء استخدام السنبوك قديم، فهو من السفن المعروفة منذ القرن الرابع عشر الميلادي تقريبا. والسنبوك من السفن الشراعية اللي كانت معروفة في مصر الطولونية، فقد كان إحدى القطع التابعة للأسطول الحربي. ويتميز هذا المركب بمقدمتها المنخفضة المحفورة ذات الشكل المنحني، ويكون آخر السنبوك عالي، ما يضفي على السنبوك شكل جميل يمتاز بكبر الحجم. وهناك سنابيك ذات أحجام متوسطة تستخدم لعدة أغراض في مياه الخليج العربي، وتتراوح حمولة السنبوك من 20 إلى 150 طن بحسب حجم السنبوك. الشوعي من المراكب المستخدمة في الخليج العربي لأغراض الصيد والرحلات المتوسطة المسافة، وما يكاد الشوعي يختلف عن السنبوك الخليجي الصغير والبانوش إلا في حجمه، فحمولة الشوعي قل ما تتجاوز 15 طن، ومقدمة الشوعي مستقيمة بصفة عامة، وممكن ينتهي رأسها أحياناً بانحناء مزدوجة محدبة، وهو مركب ساحلي يصلح

0: كل الأغراض والشوعي صاري واحد أو اثنين إلى جانب عدد من المياديف كما يسطح من أول السفينة إلى آخر السفينة، وله فنة في الثلث الخلفي من السطح، واستخدموه الأوليين في رحلات الغوص ولم يستخدم لنقل البضائع. الشاحوف وهو مركب يتراوح طولها من 25 إلى 35 قدم، وكان يستخدم لصيد الأسماك وكذلك لسفرات الغوص القريبة يسموها القحة. واستخدم الشاحوف بكثرة في الإمارات، وكان يعمل عليه من 2 إلى 4 رجال. البوم سفينة شراعية بنوها الأولين عسب أنها تحل محل البغلة في خدمة النقل البحري، وأثبتت أنها أفضل أنواع السفن الشراعية للإبحار في مياه الخليج وبحر العرب والمحيط الهندي، وكان نجاحها سبب في انتشار صنعها واستخدامها في العديد من الموانئ إلى هذا اليوم. ومن الأسباب اللي أدت إلى انقراض صناعة البغلة وإحلال البوم محلها هو أن البغلة صعبة القيادة في البحر اللي تكون مواجهة متلاطمة، فوجود رقعة في آخرها مصدر خطر للسفن في حال وجود أمواج عالية تضربها من الخلف. أما البوم فآخره المدبب أسلك وأكثر قدرة على الصمود في وجه مثل هذه الأمواج، وتتراوح حمولة البوم ما بين 74 إلى 400 طن وطوله ما بين 50 إلى 120 قدم، أما عرضه فيتراوح ما بين 15 إلى 30 قدم. ويتميز البوم بمقدمته المستقيمة بزاوية 45 درجة، ودائما ما يكون على أطرافها رسومات بسيطة يلونوها الأوليين باللون الأبيض والأسود، واستخدموه تجار الإمارات والنواخذ الأوليين في التجارة وفي الأسفار البحرية. لهني يا رفاقة الخير أنكم وصلنا إلى نهاية الموروث، كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يعزي رئيس الفلبين في ضحايا الزلزال. الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا حادث انقلاب حافلة. الإمارات ترحب بالبيان.

0: الثانية لدى الدولة. الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تواصل تلقيها الخمس. نادي دبي للصحافة يطلق برنامج صناع المحتوى الثقافي بالتعاون مع دبي للثقافة. إقليميا ودوليا إسرائيل وإيران تعلنان وقف تبادل الهجمات بعد دعوة ترامب. أوروبا تدعم المفاوضات مع روسيا وتسلح أوكرانيا وموسكو تنتقد. الصين تتعهد بحماية مصالح كوريا الشمالية والتوسع في التعاون العسكري. فيينا تتقدم بطلب استضافة مركز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والآسيان. في الاقتصاد، وزارة الخارجية تدعو المتعاملين لاستخدام ستار 2.0 من النظام الإلكتروني إيداس لتصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ. معرض الشرق الأوسط للطاقة يرسم مستقبل القطاع ويواكب التحولات العالمية، ينطلق في سبتمبر المقبل بدبي. منطقة الفجر الحرة تبحث التعاون الاقتصادي مع الصين. الدولار يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى في شهرين. في الرياضة، الفجيرة للفنون القتالية يحصد درع التفوق والشارقة تتصدر الرجال والسيدات في التايكواندو. الرياضة للجميع والأولمبيات الخاص الإماراتي يتعاونان لتنفيذ برامج مجتمعية. نادي أبوظبي يتصدر منافسات البطولة الدولية للمبارزة في العين. فتح التسجيل للنسخة 18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو و3 ملايين درهم جوائز مالية للفائزين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمال النكب، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة FM.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة،
3: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
3: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات تهم العائلة،
3: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 على الفجيرة FM.
6: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
4: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
6: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
7: فجيرة FM.
3: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
4: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
8: تشير دراسة جديدة أجراها باحثون لبنانيون في الجامعة الأمريكية ببيروت إلى أن هناك مكملات فيتامين دال ويمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم لدى كبار السن الذين يعانون من السمنة، ما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وقالت الدكتورة غادة الحاج الأستاذة في الجامعة والباحثة الرئيسية في الدراسة: وجدت دراستنا أن مكملات فيتامين دال تقلل من ضغط الدم لدى مجموعات فرعية محددة مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون السمنة، وربما أولئك الذين يعانون نقصا في مستويات فيتامين دال. والجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين دال هي 600 وحدة دولية أو 15 ميكروغراما.
4: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: 12 تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يعزي رئيس الفلبين في ضحايا الزلزال. محمد بن راشد يعتمد قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة أحمد بن علي الصايغ. سفير الإمارات يلتقي وزير البيئة والتغير المناخي القطري. الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا حادث انقلاب حافلة. وزارة

0: الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى دولة. نادي دبي للصحافة يطلق برنامج صناع المحتوى الثقافي بالتعاون مع دبي للثقافة. الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تواصل تلقي المشاركات بفئاتها الخمس. أقليميا ودوليا، إسرائيل وإيران تعلنان وقف تبادل الهجمات بعد دعوة ترامب. أوروبا تدعم المفاوضات مع روسيا وتسلح أوكرانيا، وموسكو تنتقد. الهند تنقذ طاقم ناقلة اندلعت فيها نيران قبالة سلطنة عمان. الصين تتعهد بحماية مصالح كوريا الشمالية والتوسع في التعاون العسكري. فيينا تتقدم بطلب استضافة مركز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والآسيان. إيبولا يودي بحياة 100 شخص في الكونغو ويرفع الإصابات المؤكدة إلى 550 حالة. في الاقتصاد، حمدان بن محمد، مركز دبي المالي العالمي يرسخ مكانة الإمارة مركزا ماليا رائدا ومحورا رئيسيا لصناعة المستقبل. مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجا اقتصاديا قياسيا بقيمة 25 مليار درهم في عام 2025 بنمو نسبته 12% على أساس سنوي. منطقة الفجيرة الحرة تبحث التعاون الاقتصادي مع الصين. الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهرين وسط تباين المعادن النفيسة. في الرياضة، 300 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة بالفجيرة. الفجيرة للفنون القتالية يحصد درع التفوق، والشارقة تتصدر الرجال والسيدات في التايكواندو. الرياضة للجميع والأولمبياد الخاص الإماراتي يتعاونان لتنفيذ برامج مجتمعية. الاتحاد الدولي للشطرنج اختار الإماراتي عبدالله المازمي ضمن الطاقم التحكيمي لمباريات مونديال الشطرنج. محمد الكمالي رئيسا للجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026. ونادي أبوظبي يتصدر منافسات البطولة الدولية للمبارزة في العين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: قررت أن أختلي بنفسي 40 يوماً في مكان منعزل، بعيداً عن الناس، بعيداً عن شواغل التكنولوجيا، بعيداً عن ملهيات الحياة. هذه بداية كتاب 40 يوماً، الكتاب خلاصة تجربة شخصية فريدة مر فيها الشخصية الإعلامية السعودية المعروف أحمد الشقيري. اعتزل الناس لمدة 40 يوم في جزيرة نائية بعيداً عن التكنولوجيا والناس والضوضاء. بهذه الفترة مارس التأمل، القراءة، الكتابة، وخرج بمجموعة من الخواطر والدروس اللي صاغها في هذا الكتاب. الكتاب مقسم ل40 فصل تتكلم عن علاقتنا برب العالمين، أهمية الصلاة والتأمل، معنى الرضا، وأيضا الجانب النفسي اللي هو التحرر من القلق، التوازن بين الماضي والمستقبل، وحتى العيش في الحاضر. يتكلم أيضا عن الجانب الاجتماعي، كيف ممكن تبني علاقات صحية، كيف تستمع للآخرين، وكيف تتعامل مع الناس برحمة. الكتاب أيضا يتكلم عن الجانب العملي في إدارة الوقت، تطوير الذات، القراءة، البساطة، والعيش وفق الأولويات. الكتاب مكتوب بأسلوب شخصي جداً، كأنه دفتر يوميات مليء بالاقتباسات الملهمة، الحكم، التجارب، يجمع بين البعد الديني والإنساني والفكري بأسلوب سهل وقريب من القارئ. الكتاب خلاصة لرحلة داخلية مدتها 40 يوم تصلح كخطة حياة، تذكرنا بأن التوازن بين الروح والعقل والجسد أساس السعادة. دعوة أيضاً للقارئ أن يخوض تجربته الخاصة في العزلة والتأمل لإعادة ترتيب حياته. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب 40 يوماً.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها.

أضبرها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة. دراسة

0: نقاشات تهم العائلة،
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
2: كل المطلوب منك،
3: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
4: بتصبحني بعلق وبتمثلي بعلق.
5: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
6: اختياراتي مدمرة حياتي،
5: وكل جديد بالفن والعالم،
7: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
5: وشي من كل شي.
8: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنا رح بتغير مود،
9: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
0: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.
10: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار، أبدأه بالعناوين. رئيس الدولة يعزي رئيس الفلبين في ضحايا الزلزال. محمد بن راشد يعتمد قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة أحمد بن علي الصايغ. إنذار إسرائيلي بإخلاء مدينة صور ومخيماتها في جنوب لبنان.
0: الأخبار المحلية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة فرناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جنوب الفلبين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلا من سعادة الدكتور يوسف محمد علي سركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نائبا للرئيس وعضوا منتدبا، والشيخ مكتوم بطي سهير البطي المكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية بدبي، والدكتور عائشة محمد عبد الله ياسين عضو مجلس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعبد الوهاب الحلبي عضو مجلس إدارة في برجيل القابضة، ومحمد عمر كريم رئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة دبي القابضة، ونتن خان كومار خانة. وتتضمن أبرز اختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهي مؤسسة اتحادية تتبع مجلس الوزراء تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي وتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية الوقائية اللازمة واقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والوقائية والصحة العامة في الدولة، إضافة إلى إنشاء إدارة المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية الاتحادية وتعزيز كفاءتها. كما تشمل اختصاصات دعم وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية واستقطاب أفضل المختصين في مختلف مجالات الرعاية.

0: العالمية وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية الاتحادية لتكون مراكز تعليمية معتمدة، إضافة إلى تشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة بغرض تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية. ويتولى مجلس إدارة مؤسسة اقتراح السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واعتماد النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة وإصدار اللوائح والسياسات والضوابط والمعايير التي تنظم عمل المؤسسة والمنشآت الملحقة بها، إضافة إلى المشاركة في تطوير المنظومة الوطنية الصحية المتكاملة للتأمين الصحي على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق أفضل الممارسات والنظم المتبعة بهذا الشأن. أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي فتح باب الترشح للدورة الرابعة من جائزة سرج الذهب حتى 31 من أغسطس 2026، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز حضور اللغة العربية ودعم الحراك الثقافي وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للإبداع والمعرفة. ودعم مركز الراغبين في المشاركة إلى اختيار الفرع المناسب لأعمالهم وتعبئة النموذج الخاص المتاح عبر الموقع الإلكتروني لمركز أبوظبي للغة العربية وتقديم الطلبات بصيغة النسخ الإلكترونية PDF بشكل استثنائي لهذه الدورة. كما يمكن توجيه الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني مع ضرورة إرفاق السيرة الذاتية والعلمية والإبداعية وصورة من جواز السفر وصورة شخصية.
1: الأخبار الدولية.
0: طالب الجيش الإسرائيلي اليوم بإخلاء مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها في جنوب لبنان. وقالت المتحدثة بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا ووايا في بيان صحفي: إنذار عاجل إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها، ندعوكم حرصا على سلامتكم إلى إخلاء منازلكم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج وبلجيكا واليونان وإيطاليا إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وجامعة الدول العربية دعمها الصريح لمسار سياسي سوداني يقوده المدنيون، مؤكدة أن إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام في السودان يمران عبر انتقال ديمقراطي شامل تقوده سلطة مدنية مستقلة. وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اختتام مشاورات المجموعة الخماسية المعنية بالسودان والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعة الدول العربية مع القوى السياسية السودانية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 3 حتى 5 يونيو 2026، متابعة لمؤتمر السودان الذي استضافته برلين في أبريل الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الطيارين الأمريكيين اللذين تحطمت طائرتهما الهليكوبتر بالقرب من مضيق هرمز بخير، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن طاقم طائرة هليكوبتر قتالية من طراز أباتشي جرى إنقاذه عقب سقوطها بالقرب من الممر المائي الذي تسيطر عليه إيران. وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة الهليكوبتر أسقطت بنيران إيرانية أو تعرضت لعطل تقني أو واجهت مشكلة أخرى. ضرب زلزال بقوة 6 درجة على مقياس ريختر المناطق الغربية من كوبا أمس، ما تسبب في اهتزاز المباني بالعاصمة هافانا وعدد من المناطق المجاورة دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات في المياه الواقعة غرب هافانا.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: استضاف بنك أبوظبي الأول النسخة الأولى من ملتقى بنك أبوظبي الأول للمواهب الشابة في الذكاء الاصطناعي، وهو مبادرة جديدة يقودها الموظفون لتطوير الأفكار والحلول المبتكرة وتجمع بين الكفاءات والمواهب الصاعدة ورواد الذكاء الاصطناعي والقيادات العليا بهدف إيجاد حلول عملية قائمة على الذكاء الاصطناعي وتسريع تطبيقها على مستوى المجموعة. وأقيم الملتقى في كلية الأعمال التابعة لبنك أبوظبي الأول ونظمه مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي في البنك، حيث جمع الخريجين والمهنيين الشباب ورواد كوبايلوت والقيادات العليا لاستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز جراءات الدمج وتدريب الموظفين الجدد وتبادل المعرفة.

0: التعاون ورفع الكفاءة التشغيلية باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. أعلن سوق دبي المالي حصوله على اعتراف هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية كمنصة تداول أجنبية في إطار جهوده المستمرة لتوسيع إمكانية الوصول إلى السوق أمام المستثمرين الدوليين. ويتيح الاعتراف للمشاركين السويسريين الخاضعين لرقابة الهيئة الوصول المباشر إلى منصة التداول في سوق دبي المالي، كما يمكن من تداول الأوراق المالية للشركات المؤسسة في سويسرا في السوق. وترسي هذه الخطوة قناة منظمة تربط بين اثنين من أبرز المراكز المالية العالمية، بما يتيح المؤسسات المالية السويسرية الاتصال المباشر بسوق دبي المالي، ويفتح الباب أمام تداول أسهم الشركات المؤسسة في سويسرا في دبي.
1: الأخبار الرياضية.
0: اختار الاتحاد الدولي للشطرنج الحكم الدولي الإماراتي عبد الله مراد المازمي ضمن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة منافسات بطولة العالم للفرق للشطرنج السريع والخاطف 2026، والتي تستضيفها هونغ كونغ خلال الفترة من 16 وحتى 22 من يونيو الحالي، بمشاركة نخبة من أبطال العالم وكبار الأساتذة الدوليين، يتقدمهم ماغنوس كارلسن المصنف الأول عالميا. ويأتي اختيار المازمي تتويجا لمسيرته المتميزة في مجال التحكيم والإدارة الرياضية، حيث يظل منصب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي للشطرنج، كما يتولى إدارة بطولة الشارقة الدولية للأساتذة، إحدى أبرز البطولات العالمية على أجندة الشطرنج الدولية. أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الأسس التي تستند إليها القارة الآسيوية لتحقيق النجاح على الساحة العالمية أصبحت أقوى من أي وقت مضى، مع اقتراب انطلاق نهاية كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقال الشيخ سلمان في رسالة دعم إلى ممثلي القارة الآسيوية المشاركين في البطولة إن النسخة المقبلة من كأس العالم تمثل محطة تاريخية لكرة القدم العالمية، مع اعتماد نظام 48 منتخبا للمرة الأولى، ما أتاح لأكبر تمثيل آسيوي في تاريخ البطولة. وتشارك في النهائي 9 منتخبات آسيوية في أستراليا وإيران والعراق واليابان وجمهورية كوريا وقطر والسعودية، إلى جانب الأردن وأوزبكستان اللتين تسجلان ظهورهما الأول في كأس العالم. وقدم التهاني وطيب التمنيات المنتخبات الآسيوية واللاعبين والحكام المشاركين في أكبر محفل كروي عالمي، متمنيا لهم التوفيق في تمثيل القارة بأفضل صورة.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صحو الغيم جزئيا بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 38 درجة ونسبة الرطوبة 39%، وفي دبا بلغت درجة الحرارة 45 درجة.

0: 10%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 39 درجة ونسبة الرطوبة 10%، وفي الفرفار بلغت درجة الحرارة 38 درجة ونسبة الرطوبة 10%. ختام هذا العرض الإخباري قدمه عثمان شوكاوري. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujairah.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام.
0: يومكم سعيد بيوم جديد من برنامج ناي مع الألحان الحلوة والآلات الموسيقية. ومثل ما تعودنا كل حلقة نكون مع آلة موسيقية. وقبل ما نبدأ تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم عواطف محمد، وفي التنفيذ والإخراج تامر العمري.

لنرحل اليوم إلى عالم آخر مع آلة موسيقية يقال عنها بأنها عالمية الهوى. هذه الآلة ممكن تأخذنا من حالة لحالة ونعيش معاها حالة الفرح والحزن وأيضا حالة الحب. إنها باختصار آلة الكلارينيت.

هي آلة نفخية خشبية في الأصل، لكنها أصبحت تصنع من البلاستيك. طورها صانع آلات ألماني يدعى يوهان كريستوف بعام 1700 لآلة الكلارينيت 20 ثقب جانبي أو أكثر لإنتاج الأصوات المختلفة. بعض هذه الثقوب يغطيها العازف بأصابعه، وبعضها الآخر يغطى بواسطة مفاتيح. يبلغ طول الكلارينيت من النموذج الشائع حوالي 66 سنتيمتر، أما مجاله الصوتي يبلغ حوالي 3 أكتاف ونصف.

يتم العزف فيه عمودياً، تمسكها بإيدك مثل آلات النفخ الخشبية الأخرى. ينتج الكلارينيت صوت بفضل اهتزاز الرياح اللي تضرب الأجزاء الداخلية من هذا الجهاز، ويحتوي على لسان ينفخ من خلاله العازف، ولها أيضاً مفاتيح تتغير بحسب مرور الهواء لتغيير درجات الصوت.

بعام 1791 ألف موزارت سيمفونية لهذه الآلة. تتخذ هذه السيمفونية النمط التقليدي، يعني سريع بطيء سريع، وهي أحد أواخر الأعمال اللي أتمها موزارت قبل ما يموت بشهور. تتميز هذه المقطوعة بالحوار المميز بين الكلارينيت المنفرد والأوركسترا.

أما بالنسبة لأنواع آلة الكلارينيت، لها العديد من الأنواع، منها الكلارينيت سي بيمول، وهي الأكثر انتشاراً بين الآلات، طولها 66 سنتيمتر ويبلغ مداها الصوتي حوالي 3 أكتاف ونص، وأيضاً باس كلارينيت سي بيمول، وتعتبر أقل قليلاً من الكلارينيت سي بيمول، وكلارينيت مي بيمول صوتها حاد وأقصر بكثير من آلة السي بيمول.

أما بالنسبة لأجزاء آلة الكلارينيت اللي ممكن فكها بسهولة لسهولة النقل والتنظيف والصيانة المستمرة، تتكون من 5 أجزاء رئيسية مرتبطة ببعضها البعض بواسطة حلقات من الفلين، منها بداية فم الكلارينيت اللي هو المكان اللي يعزف منه العازف، وأيضاً البرميل اللي هي قطعة منفصلة لكنها تتصل بالأجزاء الأخرى لتجميع هذه الآلة مع بعض. والجزء العلوي من جسم الكلارينيت هو أحد أهم أجزاء هذه الآلة، يتم وضع اليد اليسرى للعازف والقطعة الأولى اللي تحتوي على مفاتيح الصوت.

الشدات، وهي عبارة عن سلسلة من الأذرع والأزرار اللي تعمل معا لتغطية الثقوب في هذه الآلة وكشفها أيضا. هذه الطريقة اللي يتغير فيها مرور الهواء وتتغير درجات الصوت.

يعتقد أن آلة الكلارينيت نشأت بمصر القديمة، ومنها انتشرت لشمال أفريقيا ووصلت لأوروبا، وأيضاً ظهرت بأشكال مختلفة في أمريكا الجنوبية. أما الآلة اللي تشبه هذه الآلة لحد كبير آلة الشالومو، اللي كانت تتمتع بشعبية كبيرة بأوروبا بالنصف الأول من القرن الثامن عشر،

لهذه الآلة الكثير من العازفين الموهوبين. اليوم رح نختار بعض هذيل العازفين وبنتكلم عنهم بشكل مختصر. منهم العازف الإيطالي أليساندرو كاربوناري المتميز بمجاله، كان من أوائل العازفين المنفردين الدوليين للأوركسترا الوطنية في فرنسا.

وأيضاً العازف تشارلز نيندش هو عازف كلارينيت أمريكي، عضو سابق في أوركسترا غرفة أورفيوس والمعلم الحالي في مدرسة جوليارد للموسيقى.

يتضمن 7 مقطوعات موسيقية. يقول أنه تعمد لاختيار هذا العنوان للألبوم لكونه شيء جديد في الوطن العربي والأول من نوعه. يقول أنه بعد ما أجرى بحث مطول عن هذا الموضوع اكتشف أن هذا الألبوم الخاص بعزف الكلارينيت يعتبر الأول لشخص عربي على مر التاريخ.

يتضمن هذا العمل الفني مقطوعات موسيقية متنوعة أطلق على واحدة منها اسم بوتان، وكانت هدية إلى ملكة بوتان بعد ما وعدها خلال زيارته لمملكة بوتان بأن يكون لهم مقطوعة خاصة. وعلى أنغام هذه الآلة الجميلة آلتنا اليوم، آلة الكلارينيت، وصلنا لنهاية برنامج ناي، على أمل أن نلتقيكم بحلقات جديدة وبآلات جديدة. ومع النهاية قبل تحياتي وياكم مع واطفة محمد في الإعداد والتقديم، وتحيات تامر العمري في التنفيذ والإخراج.

مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام واللي هو شرقي.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لـ 7 المساء على الفجيرة FM،
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك، بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: مواضيع تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: تمام الثانية ظهرا، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يعزي رئيس الفلبين في ضحايا الزلزال. محمد بن راشد يعتمد قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة أحمد بن علي الصايغ. مندوب الإمارات الدائم لدى

0: منظمة الإكواس يقدم أوراق اعتماده. الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا حادث انقلاب حافلة. استقبال ترشيحات الدورة الرابعة من جائزة سرد الذهب حتى 31 من أغسطس المقبل. أقليمياً ودولياً إنذار إسرائيلي بإخلاء مدينة صور ومخيماتها في جنوب لبنان. في سوريا 3 أشهر من المطاردة، سوريا تكشف حصيلة حملة ضد داعش. إجماع دولي على قيادة مدنية في السودان وتحذير للمعرقلين. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب غرب كوبا. وزارة الخارجية تدعو المتعاملين لاستخدام إصدار 2 من النظام الإلكتروني داس لتصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ. دبي المالي يحصل على اعتراف هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية كمنصة تداول أجنبية. وفي الرياضة، الاتحاد الدولي للشطرنج اختار الإمارات عبدالله المازمي ضمن الطاقم التحكيمي لمباريات مونديال الشطرنج. الاتحاد الآسيوي يؤكد 9 منتخبات تمثل طموحات القارة في أكبر نسخة لمونديال كرة القدم. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في موجز إخباري جديد. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: مواضيع تهمك وتهم العائلة، بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة FM.
1: مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
2: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
1: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
2: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
2: ونقاشات تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
0: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أف أم.
3: أسعد الله وقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة.

وياكم من الساعة 2 وحتى 4 عصرا، ساعتين وياكم مليئة بأخبارنا الإيجابية، علوم البلاد، دراسات وإحصائيات، ولقاءات مميزة مع ضيوف مميزين. ذكركم مستمعينا متابعينا أرقام التواصل ويانا على 600-55-5516، أيضا على رقم الواتساب 0922-31-515. اليوم شاء الله راح أكون وياكم من نور مبارك، ويرافقني زميلي حمود محمد وعبد العال حيدوكي باختياراته المتميزة. لكن قبل لا نبدأ مشوارنا الجميل، خلنا نطلع فاصل قصير وبعدها بنعود لكم. خليكم ويانا يعني.

حياكم الله مستمعينا متابعينا. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية.

0: اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ.
1: ويضم مجلس الإدارة في عضويته كل من سعادة الدكتور يوسف محمد علي السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نائبا للرئيس وعضوا منتدبا، والشيخ مكتوم بطي سهيل بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية بدبي، والدكتورة عائشة محمد عبد الله ياسين عضو مجلس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعبد الوهاب الحلبي عضو مجلس إدارة في برجيل القابضة، ومحمد عمر كريم الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة دبي القابضة، ونيتين خانة كومار خانة.
0: وتتضمن أبرز اختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية هي مؤسسة اتحادية تتبع مجلس الوزراء في تعزيز كفاءة القضاء الصحي الاتحادي وتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية اللازمة

0: إدارة المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية الاتحادية وتعزيز كفاءتها.
1: كما تشمل الاختصاصات دعم وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية واستقطاب أفضل مختصين في مختلف مجالات الرعاية الصحية وتبني أفضل الممارسات الصحية والتقنيات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات الصحية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية الاتحادية لتكون مراكز تعليمية معتمدة، إضافة إلى تشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة بغرض تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية.
0: ويتولى مجلس إدارة المؤسسة اقتراح السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واعتماد النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة وإصدار اللوائح والسياسات والضوابط والمعايير التي تنظم عمل المؤسسة والمنشآت الملحقة بها، إضافة إلى المشاركة في تطوير المنظومة الوطنية الصحية المتكاملة للتأمين الصحي على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق أفضل الممارسات والنظم المتبعة بهذا الشأن.

0: أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن نجاح سوق العمل في الإمارات يقاس بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات.
1: وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة إكس: في الإمارات لا نقيس نجاح سوق العمل بالأرقام فقط، بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات. وجائزة الإمارات لريادة

0: وأيضا تحت رعاية سموه أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل بنسخة مطورة تواكب محاور ومسارات الابتكار والتميز والتوجهات الحكومية الطموحة لاقتصاد المستقبل وما يتماشى مع المنهجية الإنسانية للدولة والاهتمام بالمجتمع، وإعلان عام 2026 عاما للأسرة.
1: وتضم الجائزة 4 فئات رئيسية وأخرى فرعية تشمل رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الرائدة عالميا في الدولة ورواد المستقبل الرقمي، إلى جانب النماذج الرائدة في حماية القوى العاملة وبيئة العمل الصديقة للأسرة وشركاء تمكين المواهب.
0: إضافة أيضا إلى رواد القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ورفاهية القوى العاملة، بما يبرز نماذج متقدمة تسهم في تعزيز الابتكار والاستدامة في سوق العمل.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
2: كل المطلوب منك
3: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
4: بتصبحني بعلق وبتمثلي بعلق.
5: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
6: باختياراتي مدمرة حياتي
5: وكل جديد بالفن والعالم.
7: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
5: وشي من كل شي.
8: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنا رح بتغير مود.
9: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره اف ام.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كان عيدن.
4: مقندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
0: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
0: بعدين نبلش الدوام.
6: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: أكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه منذ إطلاق مبادرة مصنعين في عام 2023 وضعنا هدفا طموحا بتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل وتدريب للمواطنين الإماراتيين بحلول عام 2027.
1: وقال أيضا معالي في تدوينه على حسابه في منصة إكس أن بفضل رؤية

0: أفضل دعم والتزام شركائنا الصناعيين، منها أكثر من 1000 فرصة تحققت خلال منصة اصنع في الإمارات لعام 2026.
1: وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر هذا الإنجاز يقدم رسالة واضحة بأن الاستثمار في الكفاءات الإماراتية يحقق نتائج ملموسة، وأن كوادرنا الوطنية هي أهم أصولنا، ويعد تمكينهم ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية صلبة وتعزيز تنافسية الدولة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الثالثة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا، رئيس الدولة حفظه الله يعزي رئيس الفلبين في ضحايا الزلزال. محمد بن راشد يعتمد قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة أحمد بن علي الصايغ. مندوب الإمارات الدائم لدى منطقة الإيكواس يقدم أوراق اعتماده. الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا حادث انقلاب حافلة. استقبال ترشيحات الدورة الرابعة من جائزة سرد الذهب حتى 31 من أغسطس المقبل. إقليميا ودوليا، إنذار إسرائيلي بإخلاء مدينة صور ومخيماتها في جنوب لبنان. 3 أشهر من المطاردة، سوريا تكشف حصيلة حملة ضد داعش. إجماع دولي على قيادة مدنية في السودان وتحذير للمعرقلين. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب غرب كوبا. وزارة الخارجية تدعو المتعاملين لاستخدام إصدار 2.0 من النظام الإلكتروني داس لتصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأة. دبي المالي يحصل على اعتراف هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية كمنصة تداول أجنبية. في الرياضة، الاتحاد الدولي للشطرنج يختار الإماراتي عبدالله المازمي ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة مونديال الشطرنج. الاتحاد الآسيوي يؤكد 9 منتخبات تمثل طموحات القارة في أكبر نسخة لمونديال كرة القدم. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في نشرتنا الإخبارية المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورا مبارك وحمود محمد على الفجيرة FM. طبيب العائلة في بيت العائلة على الفجيرة FM.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا. نفس ما نعرف مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تزداد عندنا أكيد بعض مشاكل البشرة مثل الجفاف وحروق الشمس وتصبغات وغيرها من المشاكل. عشان كذي لازم نحن نحاول نهتم ببشرتنا ونحافظ عليها أكيد من العوامل اللي ممكن أنها تأثر في صحتها وفي جمالها.
1: أكيد حول هذا الموضوع بتكون معنا عبر الهاتف الدكتورة شذى فواز حبيبة، أخصائية أو اختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميل غير الجراحي. حياك الله دكتورة، مرحبا بشيانا في برنامج بيت العائلة وتحديدا في فقرة طبيب العائلة.
2: يعطيكم العافية، شكرا كثير لكم.
1: طبعا بداية بنسألك، ما هي أكثر مشاكل البشرة شيوعا خلال فصل الصيف؟
2: أكيد مثل ما تفضلت وحكيته، خلال فصل الصيف تزداد عنا مشاكل البشرة نتيجة أشعة الشمس القوية من حروق الشمس، التصبغات، بيصير في عنا زيادة بالإفرازات الدهنية على الوجه بتؤدي لظهور حب الشباب، كمان الجفاف يلي بيصير عنا من قعدتنا الطويلة ضمن المكان المكيف، بالإضافة للإصابات الفطرية بسبب التعرق والرطوبة.
0: دكتورة، لو بنتكلم شوي عن أهمية استخدام واقي الشمس وكيف نحن نقدر نختار الواقي المناسب.
2: واقي الشمس هو أهم خطوة بروتين العناية للبشرة خلال فصل الصيف، لأنه هو بيحمينا كتير من التصبغات ومن الحروق الشمس، وكمان بيحمينا من شيخوخة الجلد المبكرة وبيقللنا من خطر سرطانات الجلد دائما.

0: وأكيد ما ننسى أنه نحن لما نكون قاعدين تحت الشمس فترات طويلة نجدد واقي الشمس كل ساعتين.
1: جميل.
2: نعم طبعا. يعني لو نتكلم شوي دكتورة شادة عن الروتين اليومي للعناية بالبشرة تحديدا في فصل الصيف.
0: نحن دائما بنفضل يكون الروتين اليومي للعناية بالبشرة بسيط، ما في كثير تعقيدات.
2: نعم.
0: بيتكون بشكل أساسي من غسول مناسب لنوع بشرتنا، مرطب خفيف، واقي الشمس دائما صباحا، وأكيد ما بننسى تنظيف بشرتنا ونشيل الميك اب المساء قبل ما ننام. ما في داعي نستخدم عدد كبير من المنتجات بالروتين تبعنا، لكن خلال فصل الصيف في حال الصبية كان عندها مشاكل ببشرتها ومحتاجة إنه نعالجها بالريتينول، بالمقشرات، بالمبيضات، فنحن بنستخدمه بوقت مساء قبل النوم ومنغسله كثير منيح الصبح أول ما نفيق.
1: دكتورة لو بنتكلم شوي عن الأخطاء الشائعة اللي ممكن أن يرتكبها الناس في فصل الصيف.
0: في أخطاء كثيرة شائعة للأسف. من بيناتها إهمال واقي الشمس، وخصوصا أنه ننسى نطبقه على الرقبة، الإيدين، المناطق المعرضة للشمس من جسمنا. كمان التعرض للشمس بساعات الذروة، في كتير صبايا بيحبوا يعملوا تان وياخدوا لون، بس هذا الشيء كتير بيأذي بشرتنا وبيحفز لتشكل سرطانات جلد مع الوقت. كمان من الأخطاء الشائعة هي استخدام كريمات التفتيح والتقشير القوية قبل ما نتعرض للشمس. عدم الاهتمام بترطيب بشرتنا إن كان من الخارج عن طريق الكريمات التوبيكال الموضعية، أو من الداخل بشرب كميات كافية من الماء. وفي أحد الطرق المهمة اللي أنا بنصح فيها دائما مريضاتي يهتموا فيها بترطيب بشرتهم هي السكين بوستر اللي بتعطينا ترطيب عميق لبشرتنا.
2: نعم طبعا هني ممكن يعني نتطرق دكتورة إلى اختلاف العناية بالبشرة ما بين البشرة الدهنية والجافة في فصل الصيف.
0: بشكل عام العناية بالبشرة الدهنية والجافة هي نفس الخطوات، لكن الفرق بيكون عندنا بنوعية المواد المستخدمة لكل بشرة. فنحن مثلا البشرة الجافة هي بحاجة ترطيب أكثر لحتى نرمم حاجز البشرة المتضرر عنا، بينما البشرة الدهنية دائما بنحتاج لنستخدم مرطب خفيف ويكون غير دهني.
2: نعم طبعا دكتورة لو تكلمينا عن أهم النصائح للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة طوال فصل الصيف.
0: في نصائح عامة بنعطيها للمرضى كلهم، هي اللي بنرجع بنعيد عليها: واقي الشمس يوميا، وقت نطلع على البحر أو على السويمينج بول نقعد دائما تحت الشمسية، وما ننسى نلبس نظارات الشمس، نشرب كمية مي كافية، نهتم بالأكل الصحي وعدد ساعات نوم كافية. ومثل ما حكينا من قبل، كل بشرة وإلى احتياجاتها الخاصة فيها، لهيك دائما بنصح مرضاي وبنصح هلا المتابعين بمراجعة طبيب جلدية ليحط لكل بشرة روتين العناية المناسب لكل شخص. بالإضافة ممكن نضيف خطة علاجات متممة، من أهمها مثل ما حكينا السكين بوستر، لأنه بتحتوي على هيالورونيك أسيد، بيعطي ترطيب عميق للبشرة وبيساعد على إعادة حيوية بشرتنا.
1: تحسين دكتورة في فصل الصيف يعني البشرة تحتاج اهتمام خاص جدا، يعني في خلال فترة الصيف بالضبط.
0: أكيد بتحتاج عناية أكثر، اهتمام أكثر نتيجة أشعة الشمس القوية والأضرار الكثيرة اللي عم بتسببها. فنحن دائما لازم نهتم بواقي الشمس، بالترطيب ما ننسى، لأنه نحن بنقضي أغلب وقتنا ضمن الاي سي. كمان نهتم بنوعية الكريمات اللي نحن عم نستخدمها، إن كانت العلاجية أو الترطيبية، وننتبه لنوع البشرة وشو الكريمات المناسبة لها.
2: نعم طبعا دكتورة شادة فواز حبيب اختصاصية في أمراض الجلد والتجميل الغير جراحي، شاكرينك طبعا تواجدك ويانا اليوم وإثرائك لحلقتنا وفقرة طبيب العائلة ضمن برنامج بيت العائلة.
0: شكرا كثير لكم، وشكرا على الاستضافة الحلوة، وإن شاء الله نكون قدمنا نصائح حلوة لمريضاتنا ومستمعاتنا.

0: شاركت دولة الإمارات اليوم في مناقشة رفيعة المستوى بشأن منع ومكافحة الإتجار الغير مشروع بالأحياء البرية وغيرها من الجرائم التي تؤثر على البيئة.
1: ومن خلال المبادرات الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ التي أطلقتها وزارة الداخلية الإماراتية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تواصل دولة الإمارات دعم العمليات المشتركة وبناء القدرات وتطوير الأدوات المبتكرة لمكافحة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والموارد الطبيعية حول العالم.
0: وأكدت أيضا دولة الإمارات على أن الجرائم البيئية تمثل تهديدا عابرا للحدود، يقوض التنوع البيولوجي ويسهم في تسريع وتيرة التغير المناخي ويغذي الجريمة المنظمة والفساد، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكثيف جهود إنفاذ القانون.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع. من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
2: الفجيرة اف ام 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه الله

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
2: كل المطلوب منك
3: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
4: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
5: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
6: اختياراتي مدمرة حياتي
5: وكل جديد بالفن والعالم.
7: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
5: وشي من كل شي.
8: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنا رح بتغير مود.
9: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره اف ام.
10: هذا الملتقى تحت رعايه صاحب سمو الشيخ احمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيره.
11: الكل يعرف ان الكلمه في الامارات مسموعه بشكل عام كل دول العالم.
12: نحن لا نستطيع ان نغرد خارج السرب.
13: طبعا اليوم مشاركتنا بصوره شرقيه بحته
14: بتوقيت الفجيره.
1: احداث هامه، اخبار متنوعه، ولقاءات حصريه في حصاد اسبوعي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: لهني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم.
2: كنت وياكم أنا حمود محمد
1: ونورة مبارك.
2: رافقني عبد العال الحيدوكي ونس العقرباوي باختياراتهم المميزة. أوقات سعيدة نتمناها لكم مع إذاعة الفجيرة أف أم.
1: الله يحفظكم إن شاء الله. يوم ما كنتوا لقيكم باكر إن شاء الله ومع السلامة.
2: للقاء.

كل أحبها المشكلة ما إلها حل جني ويش قد بخراني وهو متلبسني ظل الفراغ اللي تركته بروحي ما يملي جبل

0: رئيس الدولة حفظه الله يعزي رئيس الفلبين في ضحايا الزلزال. محمد بن راشد يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة أحمد بن علي الصايغ. إقليمياً ودولياً جوزيف عون يؤكد نريد دولة تختفي فيها الدويلات. وفي الاقتصاد تيم كلارك يؤكد طيران الإمارات ستعود سريعاً وبقوة.
1: الأخبار المحلية.
0: أهلا بحضراتكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة فرناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جنوب الفلبين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلا من سعادة الدكتور يوسف محمد علي السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نائبا للرئيس وعضوا منتدبا، والشيخ مكتوم بطيس هيل بطي المكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية بدبي، والدكتور عاشا محمد عبد الله ياسين عضو مجلس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعبد الوهاب الحلبي عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، ومحمد عمر كريم الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة دبي القابضة، ونيتين خانة كومار خانة. وتتضمن أبرز اختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهي مؤسسة اتحادية تتبع مجلس الوزراء تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي وتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية اللازمة واقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والوقائية والصحة العامة في الدولة، إضافة إلى إنشاء وإدارة المستقبل.

سالم سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى معالي الدكتور عمر عليو توراي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإيكواس، قدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الإيكواس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض أفاق تطوير الشراكة مع دول لغرب أفريقيا بما يدعم جهود التنمية المستدامة والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأكد سعادة الشمسي حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع منظمة الإيكواس ودولها الأعضاء انطلاقا من العلاقات المتنامية التي تجمع دولة الإمارات بدول القارة الأفريقية، وحرصها على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة. وقال سعادته إن اعتماد دولة الإمارات مندوبا دائما لدى منظمة الإيكواس يعكس اهتمام الدولة بتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية الأفريقية وترسيخ شراكاتها مع دول غرب أفريقيا في مختلف القطاعات الحيوية بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة. من جانبه رحب معالي الدكتور توراي بسعادة السفير معربا عن تقديره لدولة الإمارات بما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، وأشاد بالتجربة التنموية في دولة الإمارات وما حققته من إنجازات نوعية في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدا تطلع منظمة الإيكواس إلى الاستفادة من الخبرات الإماراتية وتعزيز الشركات التي تخدم أهداف التنمية والازدهار في دول غرب أفريقيا. كما أعرب معاليه عن تمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار، مؤكدا حرص المنظمة على مواصلة تطوير

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنز من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: تعرف حمود ان بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الانسان بالراحة والامان،
8: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
9: واول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الاخبار الايجابية عن بلادنا الحبيبة،
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
9: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
9: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
10: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة أف أم.
11: أخبار وعلوم، وخلي مشوارك يحلى ويانا في وياك عالدرب بعد شوي على الفجيرة FM.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: موجز الخامسة، أهلا بحضراتكم.

في مجازنا محليا، رئيس الدولة يعزي رئيس الفلبين في ضحايا الزلزال. محمد بن راشد يعتمد قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة أحمد بن علي الصايغ. في أخبارنا الإقليمية الدولية، جوزيف عون يؤكد نريد دولة تختفي فيها الدويلات. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى 2 إلى 3637 قتيلاً. ترامب يؤكد أوقفت إسرائيل وإيران موجة التصعيد المتبادل بينهما. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة جراء الإصابة بفيروس إيبولا إلى 101 حالة. في أخبارنا الاقتصادية، تيم كلايك يؤكد طيران الإمارات ستعود سريعا وبقوة. وفي أخبارنا الرياضية.

0: قضية اتحاد الإمارات للجوجيتسو يعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة 18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 21 من نوفمبر المقبل. الاتحاد الدولي للشطرنج يختار الحكم الدولي الإماراتي عبدالله مراد المازمي ضمن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة منافسة بطولة العالم للفرق للشطرنج السريع والخاطف 2026. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يؤكد جاهزية الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات كأس العالم 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتضم 170 حكما ومسؤول مباراة بينهم 52 حكم ساحة و88 حكما مساعدا و30 حكما لتقنية الفيديو يمثلون 50 اتحادا وطنيا من مختلف الاتحادات القارية. نهاية الموجز، شكرا جزيلا للمتابعة، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي،
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيال فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة FM.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: يسعد لي مساكم متابعين الكرام، يا مرحبا بكم في برنامج وياك على الدرب مع أخوكم عبدالله هاشمي، وهذه آخر حلقة بيوم الثلاثاء يا صديقي. يعني باكر في حلقة بس اليوم الثلاثاء ما بينعاد وياك على الدرب، فنحن اليوم بنكون وياك بكل قلبنا يا صديقي. فما عليك أنت بعد تكون متابعنا وتكون دائما ويانا وتربط حزام الأمان وتجيب مشروبك المفضل وترسلنا يا عن طريق الواتساب. يا أخي ترى أنا بيشوف شو قاعد تشرب، شو مشروبك المفضل يا عزيزي المتابع. وبنفس الوقت في مؤتمر أمس صار، ومؤتمر أبل السنوي للمطورين، وصراحة صراحة فيه كمية معلومات وفيه كمية تحديثات يعني راح تعجبك. راح أخبرك عن المزايا اللي راح تنزل واللي راح تكون موجودة بالأيام القادمة، وهذا التحديث راح يبدأ يا عزيزي المتابع من آيفون 11، فعادي أمورك كلها تمام التمام بتكون يا صديقي. يعني من آيفون 11 تمام بيبدأ هذا التحديث، يعني آيفون 11 أول ما ينزل لين الآيفون 17 أو الـ18 اللي راح ينزل بعد جديد. فأخبار لازم تسمعها، لا تقول لي عندي اكتفاء بالأخبار، لا يا صديقي هذه الأخبار مهمة. ثبت الموجة، خليك ويانا عبدالله هاشمي يبلك أخبار إيش فريش.
1: عندي

0: بيتك في وياك على الدرب.
1: والله يا صديقي هذه الأخبار اللي بقول لك عنها اليوم صراحة أخبار تجنن. طبعا شركة أبل كشفت بمؤتمرها مؤتمر المطورين السنوي تمام عن سيري، وهي مش سيري العادية، لا سيري AI، يعني سيري صارت مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حتى بتلاقيها مش سيري بس عادي، لا سيري AI، وبتكون موجودة يا عزيزي المتابع بالتصميم الجديد، راح تظهر لك مباشرة من مساحة الدايناميك آيستاند هاي اللي موجودة فوق عندك بالكاميرا الأمامية، هناك تقدر تسألها وبتطلع لك شي فيها اشعارات هناك، انه مثلا بتدور لك بسوي لك سيرش على شيء معين والى اخره. بدايه شو اللي تغير في سيري؟ صوتها تغير، صار اقرب للبشر، ردودها بتكون جدا سلسه، مو مثل الحين اللي لما تسالها ترد عليك على قد السؤال ومبين يعني انه هو روبوت، فاهم علي؟ فراح يتغير، راح تتغير سيري بالتحديث الجديد. ايضا يعني إذا تبي تصور لها شيء وتسألها، مثال على سبيل المثال تجيب مثلا معكرونة تصورها وتقول لي سيري، عندها أكسس للكاميرا وعندها للشاشة الأمامية، لما تصور لها أي شيء تقولها مثلا كم كالوريز هذا، بتقول لك إنه كم كالوريز، أو شو متكونة هذه الباستا، بتقول لك من شو متكونة هذه الباستا، وحتى تقدر تسألها عن أي شيء أنت قاعد تشوفه بالكاميرا، وتقدر أيضا تشوف على شاشة جهازك، يعني لما تتصفح قاعد تجلب على إنستغرام وشفت واحد من ربعك مصور في مكان، فتسألها مثلا هذا وين المكان، إيه بتقول لك المكان هذا وين. وبنفس الوقت صار عندها يعني تكامل بين أبل والجيميناي عشان موضوع سيري من جوجل، وبيخلي هذه التجربة تكون أفضل لسيري اللي بتكون إن شاء الله بالتحديث الجديد. وصارت أيضا سيري تعرف منو قاعدة، يعني أنت كشخص يعني صار عندها أكسس قوي بجهازك، تطلب من عندها أي طلب تسوي لك، تطلب من عندها تحجز لك شيء، تروح تحجز لك فندق، تروح تحجز لك طيارة، تطرش إيميل، ترد على حد. وفي حركة حلوة جدا، تعرف شو هي؟ إن لما تقولها مثلا رسلي لي مثلا لصديقي فلان على الواتساب كذا كذا كذا، فهي تعرف

طبيعي. ف يعني انت لما تقولها مثلا اكتبي للصديق فلان كذا كذا كذا كذا، فهي بتكتبها بالطريقه اللي انت دائما تكلم فيها صديقك. لو كانت مثلا فكاهيه فبتكتبها بالطريقه الفكاهيه، او مثلا الرسميه لانك انت دائما تكلم مديرك بالرسميه فبترد عليه بالرسميه. وازيدك بعد من الشعر بيت، هذه سالفه الحجوزات وسالفه الاشياء اللي تقدر تسوي لك اياها. وايضا في شيء وايد حلو زين، خلى ان سيري لما انت مثلا تتصل، مثلا انت حجزت فندق اتصلت في الفندق نفسه، فهي تعرف انك انت قاعد تكلم الفندق، فشو تسوي؟ تطلع لك على طول يعني رقم البوكينج مالك او الحجز، مثلا انت قاعد تسالهم مثلا عن شيء عن الفندق وتعطيهم رقم الحجز، بدل ما تدش انت وتشيك لا هي تطلع لك اياها على الشاشه ان رقم حجزك كذا، فعلشان يعني فاهم صارت تسهل لك حياتك. والشيء الحلو بعد صارت حالها حال اللي هي الشات جي بي تي، صار لها تطبيق. هذا التطبيق يا عزيزي المتابع يخليك انت مجرد ما تدخل عليه تشوف محادثاتك القديمه معاها، يعني تقدر تكمل محادثه او تعرف ان شو قالت لك او تتذكر الاشياء اللي قالت لك اياها. وقالوا ايضا تعرفون البرنامج اللي نزل من فتره اللي هو بلاي جراوند، اللي هي تقدر تصمم صور بالذكاء الاصطناعي، بس كانت مشكلته انه تكون كرتونيه هذه الصور، لكن هالمرة غيروه حسنوه وسووا فيه تقدر تولد صور حقيقية بتطبيق بلاي جراوند. وأيضا يا عزيزي مزايا الذكاء الاصطناعي اللي نزلوها بهذا الجهاز أو بيصير تحديدا، وتحديدا خلينا نروح لألبوم الصور، صار تقدر انت الحين تستخدم الذكاء الاصطناعي انه لتوسيع فريم الصوره وتشيل احد من الصوره، مش مثل ما كانت قبل انه لا حسنوها بطريقه قويه. وعلى فكره التحسين صار جدا قوي وحركه حلوه. اذا الناس ما عرفوا يصوروك، يعني مثلا جيت انت طلعت وصورت ربعك وانت احترافي بالتصوير لكن طلبت من عندهم انهم يصوروك فصوروك من زاويه مش ولا بد، هذه احلى ميزه انا شفتها صراحه. ان شو يسوي؟ في خيار تدخل على الصوره اللي صوروا لك اياها يحول لك الصوره الى 3D. زين اوكي شو هستفاد من عندها؟ يعني صرت تقدر تغير زاويه الصوره، تقدر تنزلها تحت، تقدر تخليها تلف يمين يسار، تقدر تغير زاويه الصوره مثلا عشان تبين الاشياء اللي وراك، مثلا بخلي برج خليفه وراك وتبغى تصور بس ما طلع تمام، فانت تقدر تغير زاويه الصوره علشان يطلع بالكامل. يعني صراحه شيء جدا قوي يا عزيزي المتابع. التحديث الجديد اللي راح ينزل طبعا الحين نزل للمطورين وبعد شهر بينزلون اللي هو البيتا العام لكل الناس، يعني انا ما انصح الناس ينزلون من المطورين لما يكون في ثغرات، والحين بينزلون الثاني. وقالوا بعد صار في تكامل قوي يا عزيزي المتابع. في شو يا صديقي؟ انت صرت لما تفتح مثلا لعبه او تفتح تطبيق كان بطيء، لكن هالمره زادوا سرعته يمكن فوق 30%، وزادوا سرعه الجهاز صار اسرع بكثير. وعلى فكره هذا التحديث بينزل من ايفون 11 لين اخر ايفون بينزل بالسوق، يعني لا تقول ان لازم تشتري تليفون جديد عشان تلاقي هذه التحديثات، لا من ايفون 11 بيكون هذا التحديث موجود. وبعد بزيدك بعد من الاخبار الحلوة الحين نقدر نقول على موضوع الأطفال مش عندهم آيبادات وكذا، صار الحين في شيء وايد حلو إنزين، كيف تقدر تحمي أطفالك بالتحديث الجديد. بخبرك عن هذه التفاصيل إذا أنت مهتم فيها، وإذا ما كنت مهتم فيها اطلع عليها يمكن بتفيدك بعدين، لأن صراحة تحديث قوي بيكون للكان تليفون أو كان لأجهزة آبل بشكل عام. نروح لماجد المهندس أوقع لك عقد وبعدها نرجع لك.

0: هاي تك في وياك على الدرب.
1: طبعا سمعنا وياكم أغنية ماجد المهندس وكانت من اختيار اختنا فاطمة الزعابي، شاكر لها على هذا الاختيار الجميل للأغاني. خلينا نروح وياكم ونكمل التحديث الجديد. هذا التحديث يا صديقي ما هو مقتصر على أجهزة أو التليفونات أبل، لا، هو بينزل حتى على الأبل واتش وعلى الماك بوك وعلى التي في أو إس وعلى أجهزة الآيباد، كل أجهزة أبل بينزلها هذا التحديث الجديد 27. فقالوا هالمرة كيف تقدر تحمي ابنك. صديقي شو أغلى شيء عندك بهذا الحياة غير عيالك؟ ما هم عيالك أغلى شيء عندك بهذه الحياة، وإذا ما رزقت بعدك وما تزوجت فإن شاء الله مستقبلا الله يرزقك.

تفيدك بهذا التحديث. طبعا هي الطريقة هذه علشان تحمي فيها الأطفال. طبعا الحماية اللي قاعد نتكلم فيها بداية تقدر أنت كشخص أنت يكون عندك أنت اللي مسوي حساب لابنك, فبيقولوا لك شركة أبل أن الحساب اللي بتنشئ لابنك بيكون يعني بتكون حسابات إلزامية بين عمر 13 و 18, وبتكون أنت كشخص يعني مثل ما قالت الشركة الأب راح يحصلون على إرشادات مباشرة أثناء إعدادات جهاز أطفالهم الجديدة. إذن شو المزايا اللي قاعد نتكلم فيها؟ بالبداية خلينا نروح على ميزة اللي هي Ask to Buy. هذه الميزة لما ابنك مثلا يبي يشتري تطبيق, إذا أنت حاط البطاقة بجهازه فهو أساسا بيطلب موافقتك أنت, بيقول لك إن يعني يطلع لك على جهازك موافقة إن ابنك يشتري هذه اللعبة أو يشتري هذا الشيء وينزله مثلا من تطبيقات أو يشترك في شيء, فبيطلع لك بالبداية انت تعطي الموافقه والاكسس, بعدها امورك كلها تمام تمام. وحتى يعطيك بعد انه يسالك حتى ask to browser, زين يسالك ان ابنك حيدخل هذا الموقع توافق ولا ما توافق, وانت من جهازك تعطي الاكسس الموافقه فابنك يقدر يدخل الى هذا الموقع. ما تقتصر بس على هذه المزايا عزيزي المتابع, حتى يعني تقدر تتحكم بالاشخاص اللي يتواصلون مع طفلك, يعني على سبيل المثال اللي راسلوه بالمسج او بال فيس تايم بالمكالمات الفيديو, صار انه ما يقدر يضيف اي شخص جديد الا ياخذ موافقتك, يعني يوصلك ان شعار على جهازك ان ابنك بيضيف هذا الشخص, هل توافق ولا لا. فهذا الشيء وايد حلو, وحتى بيتمكن اولياء الامور من مطالبه اطفالهم بالحصول على موافقه مسبقه قبل التواصل مع اي جهه اتصال جديده, ان كانت بالفيس تايم او كانت بالماسنجر. وبعد الشيء الاحلى من هذا, وسعت قدراتها بميزه اللي هي كوميونيكيشن سيفتي, كانت يعني تعمل سابقا على تمويه مثلا اذا حط الرشله صوره خادشه للنظر فاهم فيموهها, لكن هالمره صارت حتى لو حد مثلا مكلمه فيديو وبالفيديو رواه صورة أو صار مثلا منظر مثلا مش تمام يخدش النظر, يموه على طول هذا الفيديو كله ويرسل لك أنت يا صديقي يقول لك ها ابنك ترى كذا كذا قاعد يصير لك, أو حتى الصورة لما يطرشوها يطرشولك لك يقول لك ترى طرشها لابنك صورة خادشة مثلا للنظر. فهذه كل أشياء سيفتي لعيالك يا عزيزي المتابع. وحتى بعد من بين الأشياء الحلوة تقدر تحدد لهم وقت, يعني أنت من تلفونك تحدد لابنك مثلا سين, تحدد له مثلا يقعد 3 ساعات على الآيباد, ساعتين مثلا يلعب فيهم, تشوف تحدد له حتى شو يسوي في الجهاز, ساعتين يلعب فيهم وسوشيال ميديا, وساعة مثلا يقعد يذاكر فيهم, فما يفتح له في جهازه غير المذاكرة, أو ساعتين ما يفتح له غير الألعاب وسوشيال ميديا, أو كلهم مرة واحدة. يعني أنت تقدر تحدد له حتى الساعتين اللي قاعد يتابع فيها. فصراحة يعني تحديد جديد وجدا قوي يا عزيزي المتابع. طبعا خلصنا أخبار التكنولوجيا, وهذه كانت أخبارنا لليوم بالتكنولوجيا. هل مرة خلينا نروح وين إلى أخبارنا الثانية, وهالمرة بنروح للمكسيك, في عندنا خبر غريب وعجيب بس صراحة بيعجبك هذا الخبر. يعني تخيلوا يوظفون يعني كائن غير البشر بالمكان, مش روبوت ومش بشر, كائن غير البشر بشركة معينة أو بمحل معين. بهذه التفاصيل بقولكم عنها, بس نروح ليارة ومن هداية أختنا السفن نسمعها ونرجع من بعدها وياكم.

0: لا يفوتك في وياك عالدرب.
1: أنا بصراحة يعني من بعد ما شفت هذا الموظف قلت بكلم المدير عشان يوظف لنا حد مثله وبهذا المنصب تحديدا. شو السالفة؟ شو الموضوع؟ يقول لك في شركة يعني مخصصة لشركة مكسيكية مخصصة في الهندسة الجيوتقنية، لقى وظفت قط، تمام،

ألقوا عليه اسم اللي هو مياو ريسوس. مياو ري سويس ري، طبعا اسم مكسيكي بيكون صعب بالنطق، ريسوس مياو ريسوس. طبعا هذا القطو مثل ما قالوا الموظفين اللي يشتغلون هناك، يعني دوره الرسمي يتضمن حضور اجتماعات حسب مزاجه، يعني مسوي اجتماعات حسب مزاجه يدخل هذا الاجتماع ولا لا، على وبنفس الوقت حتى الجلوس على الاوراق الهامه احيانا والمشي بين المكاتب لتفقد الزملاء بمظهره الهاتي. لكن أهم ما يقدمه هو الدعم العاطفي، تخفيف التوتر ورسم الابتسامة على وجوه العاملين خلال ساعات العمل الطويلة والاستماع الصامت للهموم المهنية. وقالوا على موضوع الراتب، شو الراتب شو وضعه، قالوا الراتب كان مزيج بين المكافآت ومن المأكولات الخاصة بالقطط ومساحة للراحة داخل المكتب، إضافة إلى مكافآت على شكل يعني ألعاب للقطة، وهو اللي يعتبرها الموظفون وسيلة لتعزيز الروح المعنوية والجلسات الترفيهية بين فترة وأخرى. طبعا القصة يعني ما بقت يعني ضمن جدران الشركة، بل انتشرت انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي ولقت تفاعل كبير، ان الناس شافوا، انت تخيل وياي تدخل على شركة، في الشركة يحطوا لك مثلا صور الموظفين واساميهم ومناصبهم، انت تدخل الشركة وتلاقي صور الموظفين واساميهم ومناصبهم ومن بينهم صورة قطو وكاتبينك عليه مدير الدعم العاطفي. فانت هني شو بيجي في يعني صراحة فكرة عجيبة زين وخ خطيرة بشركة انك تجيب قطو تخليه في هذه الشركة ويتمشى علشان يعطيهم هذا الدعم العاطفي. يعني كانت حصلت لهم السالفة بصدفة، لكنها من اجمل الصدف اللي ممكن تصير. تخيل وياي انت كنت مدير شركة، هل ممكن تسوي هذا الشيء؟ ممكن تجيب قطو او قط تخليه مدير الدعم العاطفي بشركتك اذا كان عندك صلاحيات الكاملة ولا لا؟ اعطونا رايكم. هندخل بعدها حينا على موضوع الحلقة، بس اول شيء اعطونا رايكم.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنز من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: تعرف حمود ان بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الانسان بالراحة والامان،
8: وعسى بجدا خصصنا فقرات تهم العائلة.
9: واول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الاخبار الايجابية عن بلادنا الحبيبة،
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
9: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة،
9: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
10: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة أفأم.

0: آخر.
1: شو السالفة في وياك عقرب؟
0: يسعدني مساكم متابعينا الكرام. وفي شو السالفة؟ هذا السؤال كان نفسي أسألكم يا زمان، بس بما أننا نحن بالحلقات الأخيرة لبرنامج وياك على الدرب، فقلت اليوم لازم أسألكم هذا السؤال، لازم أسألكم هذا السؤال، ولازم أنت يا صديقي تجاوبني على هذا السؤال بكل صراحة. شوف أنا الحين أبغى تفتح لي أذنك وتحتسي لك شوية من القهوة واسمع هذا السؤال يا صديقي المتابع. تخيل وياي ان قدامك في زر، هذا الزر بس تدوسه يرجعك تعيش عمر العشر سنوات من جديد. زين، تعيش عمر العشر سنوات من جديد، يعني تبدا حياتك من جديد، خلاص ترجع العشر سنوات وتبلش حياتك، خلاص 10 سنوات لين ما تكبر، فاهم علي؟ مدرستك والى اخر، يعني مش تعيش لحظات، لا خلاص ترجع تسوي ريستارت، تعيش عمر العشر سنوات من جديد. فيا ترى يا ترى هل بتدوس هذا الزر؟ لو قدامك هذا الزر اللي رجعك تعيش من جديد من عمر العشر سنوات، هل ممكن تدوسه ولا لا؟ وليش؟ طبعا تواصلكم اليوم معانا الاتصال على 600-55-55-16، وتقدرون تتواصلون معانا عن طريق الواتساب على 0922-3-1-5-1-5، ولا في تيك توك bujera.fm. ما ترجعون عشر سنوات للوراء، لا تعيش، ترجعون لعمر العشر سنوات وانتو صغار، تعيشون عمر العشر سنوات من جديد، كأن سويتوا ريستارت، خلاص عدتوا من أول، خلصت اللعبة ورجعتوا من أول، عشتوا. وعلى فكرة شيء حلو، يمكن حتى الأخطاء اللي ارتكبتها زمان ما بترتكبها. وأزيدك من الشعر بيت، بيكون نفس، بتكون نفس عقليتك، يعني عندك هذه الأفكار، اللي مش هالأفكار، يعني تتذكر هذه الأشياء شو اللي راح يصير فيها، فهل ممكن تسووها ولا لا؟ أنا عن نفسي راح أرجع وراح أشتري بيتكوين عشان أصير غني. فأنتوا خبرونا رأيكم أعزائي المتابعين بهذا المشوار وين ما كنتوا. اتابعونا على إذاعة الفجيرة على ترددها 92.6. ريتا تقول أنا سيرفايفل الحين، ترجعوني أعيش مرة ثانية سيرفايفل ولا كيف؟ الله يقوينا ويقويك، خبرونا أراكم. يلا بينا نروح لرحمة رياض، سبع سعادات ونرجع من بعدها.

0: الفجيرة أف أم.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: موجز السادسة، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يعزي رئيس الفلبين في ضحايا الزلزال. محمد بن راشد يعتمد قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة أحمد بن علي الصايغ. مندوب الإمارات الدائم لدى منظمة الإكواس يقدم أوراق اعتماده. الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا حادث انقلاب حافلة. استقبال ترشيحات الدورة الرابعة من جائزة سرد الذهب حتى 31 من أغسطس المقبل. إقليميا ودوليا، إنذار إسرائيلي بإخلاء مدينة صور ومخيماتها في جنوب لبنان. 3 أشهر من المطاردة، سوريا تكشف حصيلة حملة ضد داعش. إجماع دولي على قيادة مدنية في السودان وتحذير للمعرقلين. زلزال بقوة 6 درجة

0: يضرب غرب كوبا. في الاقتصاد، دبي المالي يحصل على اعتراف هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية كمنصة تداول أجنبية. وزارة الخارجية تدعو المتعاملين لاستخدام إصدار 2.0 من النظام الإلكتروني إيداس لتصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأة. في الرياضة، الاتحاد الدولي للشطرنج اختار الإماراتي عبدالله المازمي ضمن الطاقم التحكيمي لمباريات مونديال الشطرنج. والاتحاد الآسيوي يؤكد 9 منتخبات تمثل طموحات القارة في أكبر نسخة لمونديال كرة القدم. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت ديستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: شو السالفة في وياك عقرب؟
1: يا هي سالفتنا خطيرة جدا، وبنفس الوقت سؤال لطالما كان نفسي اني انا اسأله، ويا الوقت اللي اقدر اسألكم هذا السؤال. لو قدامكم زر يرجعكم تعيشون من جديد من عمر العشر سنوات، عشر سنوات ترجع لعمر العشر سنوات، ذاكرتك بتتم نفس ما هي بس عمرك عشر سنوات، ترجع للمدرسة وتعيش حياتك وعادي امورك تمام التمام، هل بترجع ولا بتدوس هذا الزر ولا لا؟ عندنا اشخاص قالوا لا ما بدوسه، وفي عندنا اشخاص قالوا بلا راح ندوس هذا الزر. خلينا نستقبل اولى مكالماتنا على 600-55-55-16. ومساء الخير.
2: مساء النور يا عبد الله.
1: يلا يا ايوه كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير، كيفك انت؟
1: انا مبتسم ابتسامتي الشريره.
2: عارفه انا كمان مبتسمة نفس الابتسامه.
1: انا قلت برجع اشتري بيتكوين عشان اصير غني.
2: بس 100,000 كنت انا رايحين في القطب الشمالي اكيد.
1: اقولش مش 100,000، الحبه ب 100,000 صارت يعني.
2: الحبه
1: انت تعرفين في واحد كان عنده تقريبا 1,000 حبه اوكي، وقبل لا ترتفع باسبوع راح باعها واشترى مكانها بيتزا عشان يعزم ربعه، وبعدها باسبوع ارتفعت صارت 60,000. فتخيل شو صار في هذا الولد.
2: طبعا اكيد انا حاسه باحساسه.
1: اي والله. زينتي ها بتدوسين على الزر ولا ما بتدوسين؟
2: بدوس.
1: بدوس ليش؟ زين بتدوسين
2: لانه احلى شيء ان الواحد يرجع مثل قبل.

0: يعني على 10 سنين من العمر بتعرف كلمة لا في هذيك الأيام ما كانت تنقال. لو بدي أرجع على نفس العمر 10 سنين وأكون أنا بنفس الوعي تقريبا اللي أنا فيه أو حتى أقل شوية،
1: نفس الوعي شوية،
0: نفس الوعي، كنت قلت لا لا لا أشياء كتير.
1: كنت غيرت أشياء
0: ولا إنه لا، يعني كلمة لا هاي اللي كنت حكيتها
1: زي لما كنت
0: أنا يمكن يعني. كمان والشيء اللي كمان أحب إنه أكون موجودة بهذا العمر عشان كان الوالد الله يرحمه كان موجود بعد بالحياة،
1: الله يرحمه.
0: كانت حياتي كانت رائعة جدا، يعني أنا الابن المدللة صراحة.
1: فرح ترجعين تعيشين هذه اللحظات وياه مرة ثانية.
0: بالضبط، وأقول له كلمة لا بس على شيء هو عمله بحقي والله يسامحه، مسامح دنيا وآخرة.
1: شنو ما اشترى لك شر؟
0: ما كنا نفكر بهالأمور يا عبد الله.
1: كانت الأرض بدرهمين وثلاثة، كانوا أهالينا ما يشترون.
0: والله ما كنا نفكر بالمال وهيك، أهالينا كانوا يضبضبوا على حالهم، يعني عرفت علي كيف؟ يعني هي العيلة أهم شيء، طول ما نحن عايشين بخير الحمد لله ومناكل ومنشرب، عارف ما كناش عندهم هيدا الشيء اللي بكرة.
1: صح.
0: بالمستقبل. لأنه عارفين أنه بالمستقبل ما حدا عارف مين حيضل في المستقبل، مين حيموت في المستقبل. عايشين بأمان، يعني عرفت؟ يا ريت هاي النظرة موجودة هلأ، للأسف الشديد يعني هلأ ما مختلفة هذه النظرة نهائياً. ما عم بلاقي عالم تقول الحمد لله نحن عايشين، إيش ما إجا أهلاً وسهلاً، زيادة الخير خيرين، ولكن إنه ما مش عاوزين انه الاكثر، عرفت عليك؟
1: ما يبون الاكثر، صح، ما يبون الاشياء. زين ما بتقولي لي شو كلمه لا على شو كانت، ولا حتى تحتفظين فيها لنفسك؟ ترى ما نضغط نحن على حد.
0: لا عادي والله بقولها،
1: بس بس بس اكل الفضول يعني. صراحه والمستمعين معانا عندهم شويه فضول، تعرفين ما احنا عندنا فضول بشر.
0: عادي انه كان اهلنا زمان يجوزوا البنات هم وصغار، عرفت يعني بعمر 15-16 تكون خاطبة، 17-18 تكون متجوزة بإيديها ولد عمره هي عمره 19 سنة.
1: يعني كنت حتقولي لها لا أنه مش الحين وقت الزواج بعد يعني؟
0: لا، كنت قلت لهم لا أنا بدي أنطلق، لسه كان في عندي في حياتي شغف إني أنا
1: بدك تدرسي،
0: أكمل دراستي، أسافر، أشوف العالم. كنت دايما أقول له للولد بابا أنا بدي أحط بس شنطة ورا ظهري وأدلني أمشي أمشي أمشي وأزور كل بلد وأشوف شو فيها من آثارات ومن الأمور هيك.

0: ايه
1: عندك احفاد الحين قلتي لنا؟
0: انا عندي ثلاثة
1: ما شاء الله،
0: الثالث جاي على الطريق بس هلا اثنين
1: ما شاء الله. زي كيف بتشوفيهم الحين اذا ما تزوجتي من وقت؟
0: عادي اللي بيجيبهم بهذا الوقت بيجيبهم بهذاك الوقت
1: خلينا نروح ونناقصتهم الحين خلينا نعيش حياتي.
0: والله العظيم حتى ما كنت شفت اولاد يعني بصراحه ولا رجال ولا شيء.
1: بعد صح يعني كان
0: يعني لا هي كانت حياه كانت حلوه عبد الله. نحن جيلنا جيل الطيبين
1: صح.
0: اللي هو الجار للجار الصديق للصديق. كنا نلعب بالحارة الصغيرة صح. كانوا البنات والولاد يلعبوا
1: صح.
0: كنا نلعب فوتبول مع الولاد صح. نلعب القلة ما بعرف شو بتسموها انتو هاي
1: القلة هي بس كان
0: لا لا لا القلة للصغار هذول
1: اللي هي الدورين شو اسمها نسيت اسمها والله اتذكرها
0: اللي بتحطوها هيك بتضربوها ضربة أيوة كده بالأرض وبتتفرط والشاطر اللي مش عارف شو يضرب الثاني اللي فيها هاي هي كنا نلعب عادي الألعاب هاي كانت بنات وولاد يلعبوها
1: صح كان صار فيها تحدي
0: كانت الحياة كانت الحياة كتير هيك سامبل لا في تليفونات توجع راسك بالتكنولوجيا ولا في هالشي الغريب العجيب اللي نحن عم نصنعه في الدنيا. كانت الحياة كده تحسها إلها طعم والله
1: حتى
0: والله إلها طعم
1: حتى كانت لما تتجمعون وتحشون كانت إلها طعم. أحيانا بس يطرشون لك فويس خمس دقائق
0: لا معلش لو سمحت أيامنا نحن ما كانش في حش كان في عنا شيء
1: تعالي قولي شو السالفة وتقعدون على فنجان قهوة على الثاني على الثالث على الرابع
0: هدول الكبار
1: ايه
0: مثلا بعشر سنين انه البنت ايش بدها تلبس يوم مثلا اذا جاء اجى عرس مثلا شو بدنا نلبس شو رح نحط شو مثلا اليوم انت شو رح تعملي مثلا اليوم في البيت اذا جينا لعندك او اشياء بسيطه جدا عبد الله بسيطه جدا جدا جدا لابعد الحدود. نحن ما عندناش كنا نحكي عن حدا لانه كانت ايام زمان على فكره كنا متمسكين بقواعد معينة في أكاديميا يعني إنه ما حدا يحكي عن حدا هيدا اللي بيحكي عن الثاني يعني أنت عم تحكي بالغيب يعني
1: غائبه
0: ممنوع هذا عندنا في البيت صراحة. وحتى الحريم كانت أي واحدة تقول شفتي فلانة تيجي تطلع ماما فيها تقولها اسمعي فلانة مش موجودة لا تتكلمي عليها
1: وناقصين
0: الحين
1: نجيب كيلو بزر وياك
0: إذاعة رويتر الله وكيلك بتلاقيها
1: الله يجوينا. يعني أنت الحين يا إيفا نقدر نستخلص من كلامك كله أنك أنت بتضغطين على الزر بس في عندك شروط أنك راح تغيرين أشياء في حياتك يعني مش بس حتعيشين.
0: أي والله أنا يعني أنت خليتني أحلم أنه أنا أكون مثلا هلأ على عن جد مثلا دكتورة بعلم الأحياء
1: أنت تبي تكون دكتورة
0: لأنه كنت أحب الأحياء جدا أكون دكتورة بعلم الأحياء الجينات أو شيء مثلا اكون مثلا في البحث الجنائي او ماي جاد انا كنت كثير اعشقه لحد الان تصور
1: تدرسي زين علاش ما تدرسي الحين عندك وقت
0: وي يا ابوي الله يخليك اقول للتربيه والتعليم الله يخليكم لو الوحده توصل بعمر الخمسينات تقدر تذاكر
1: ايه ليش ما تقدر
0: اول وحده بدخل
1: عادي ليش انا تعرفين مره كنت ادرس في الجامعه كانوا في ناس كبار بالعمر معاي يدرسون كانوا وياي مجال الاحلام
0: يا عبد الله بس هلا التعليم صار مكلف جدا انت عارف من غير ما نحكي بامور يعني ما الا فيها بس انه صارت مكلفة جدا يعني وحتى الأونلاين أنا بتعرف باخد شهادات أونلاين
1: حلو وايد حلو ممتاز
0: عن البزنس عن الماركتينج عن الدعاية والإعلان عن الإذاعة عمالي بحاول إنه نأخذ أكثر شهادات يعني أونلاين على أساس إنه ما ضل من العمر قد اللي راح ولكن نحن عنا أمل إنه طول ما البني آدم عايش العلم من المهدي إلى اللحم
1: صحيح الله
0: فما بيخلط العلم
1: يعني الله يعطيك على قد نياتك وعلى قد الأعمال اللي انت قاعد تدورين فيها وعلى قد سعيك هذا اللي قاعد تشتغلين فيه
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين لا يأس مع الحياة ولا حياة والحياة ايش
1: ما عرفت دخلتينا في الحيط دخلتينا في الحيط يا ايفا انا اقول
0: اسكت يا عبد الله انا حتى بالامثال بدخل الحيط فيها بقول النص المثل بقول لهم انتوا عارفين هو شو يلا احكوا
1: وانت ما تستوين في علم الاحياء انت ايش تسوين فينا
0: انا لا انا احياء انا جينات

0: أنا خايف واجد
1: كروموزوم
0: حق مصريين ما الأحياء وتشتغلين بجامعة هارفرد بعدين تدخلين على كلاس
1: أوه. لا لا
0: شو
1: لا
0: هذا
1: لا،
0: الرزقكم؟
1: ما بشتغل بجامعات أجنبية، أنا بشتغل بالجامعات
0: يعني اللي هو
1: العربية.
0: يعني جامعة كبيرة يعني تدخلين تقول لهم أنا شو هذا
1: مش
0: الرزقكم؟
1: مشكلة.
0: أحياء ورياضيات أدرسكم أنا شو هذا الرزقكم؟ تنسين عليهم عاد عاد
1: مش مشكلة، مش مشكلة،
0: الله
1: عسى الله.
0: يحفظك الله
1: واحد
0: يحفظك
1: حلو حلو، الله
0: والحلو
1: يخليك
0: حلو
1: يا رب،
0: جميل
1: تسلم ويعطيك
0: الله
1: العافية،
0: يعافيك شكرا على
1: وسلام
0: تواصلك
1: للجميع، وأم عبد الله وكل الصبايا الموجودين عن طريق التيك توك وعن طريق المستمعين الحلوين اللي عملهم بيستمعوا هلا في الراديو.
0: أكيد طبعا واصل سلامك يا إيفا شاكر لك
1: يعطيك العافية،
0: شكرا
1: شكرا،
0: مع السلامة يا إيفا حياك الله الله يحفظها إن شاء الله أختنا إيفا شاكر لها على هالتواصل وسؤالي بسيط وقديم يعني قديم خاطري أسأله من زمان لو قدامك زر يرجعك تعيش عمر العشر سنوات من جديد خاص تسوي ريستارت لحياتك وترجع عمر العشر سنوات هل بتدوس عليه ولا لا طبعا 600-55-55-16 تقدرون تواصلون معنا عن طريق الاتصال والواتساب 0922-3-1515 الحين بقرأ هذه الرسائل الحلوة بس خلنا نستقبل هالمكالمة مساء الخير
2: يا مساء السعادة
0: يا هلا بالسعادة حي الله أستاذ السعادة فاطمة كيف حالك؟
2: الحمد لله حالك؟
0: قواك الله عندنا نعرف أشخاص السعادة يحبون يعيشون هذه اللحظات بس أنت من الناس اللي قالوا ما بيضغطون الزر
2: لأن أنا سألت خليت قلبي على صوت وسألت عقلي عقلي قلن لا تعبنا خلاص أنت مريتي في أشياء هاي الأشياء خلتك يعني أقوى أنا أحب نفسي الحين ما أحبها قبل أحب النسخة الجديدة من فاطمة فليش أرد أضغط الزر وأرجع للوراء
0: ما أنت حتكونين بنفس نسختك هذه بس عمر عشر سنوات من جديد
2: لا ما أبا أنا الحين عالبكني
0: أنا أسوي لك إعلان فاطمة عشان تشتركين في الخدمة
2: مجانا ما أريدها
0: لا يعني فاطمة ترجعين على عمر العشر سنوات على نفس تفكيرك هذا تكونين شي شعرة من أنت صغيرة مثلا تشترين بيتكوين
2: لا لا
0: أنا
2: عادي مستانسة ما زلت صغيرة عادي مستانسة على جوي الحين
0: أكيد طبعا بس إن لما تعيشين مثلا عمر العشر سنوات فالأحداث اللي قدامك اللي كانت مثلا تؤذيك مثلا يمكن ما تسويها يمكن تغيرين تفاصيل معينة بحياتك مثلا
2: لا بس سالفة الرجوع هاي ما ودي حتى لو اني بكون نفس ما ودي ارد ورا خلاص
0: انا عجبني الكومنت اللي كتبتيه بالواتساب اللي هو ان احنا نعيش مستقبلنا فليش نضغط ونرجع للماضي
2: هي خلاص الواحد يكمل انت خلاص انت عارف اللي مريت فيه حتى لو انك بتغير اوكي خلينا نكمل نعيش اللحظات الجاية المستقبل
0: يعني السبب اللي يخليك انك انت ما تبين تضغطين هذا الزر علشان الآلام والأوجاع اللي صارت لك زمان زين ما تبين تتكرر وتنعاد
2: ايه ما ودي لأني تجاوزتها تعايشتها وانا مجبورة ما ودي اكرر
0: قوة تجاوزتيها
2: نحيا
0: انا شكلي بجلب البرنامج على الوتر الحين

0: بس سمعينا اليوم في عندك خاطر شكلك تبين تقولي لنا.
1: انزين بقول لك شوي خاصه بعد في الموضوع.
0: حلو ممتاز.
1: الموسيقى واضح المحطه التليفون
0: بعيد. لا واضح بعد واضح. انت جاهزه؟ يلا تفضلي المايك عندك.
1: اخاف ارجع لنفسي القديمه للانسان اللي كانت تخاف وتسكت كثير وتتحمل فوق طاقتها فقط حتى ما تخسر رحل. اخاف ارجع لايام كنت انام فيها بين متعبه وقلب مستحب. ايام كنت اضحك فيها قدام الناس لكن اول ما اكون بروحي ينهار كل شيء بداخلي. ما أبي أرجع للفقر لشعور أنك تتعلق بأشخاص بكل قلبك ثم تتعلم فجأة أن بعض الناس ما يبقون. ما أبي أرجع للخوف اللي كان يسكنني، الخوف من الرحيل من التغيير من الوحدة ومن فكرة أني مو كافية مهما حاولت. في أشياء بالحياة ما تنحك بسهولة وجاع تبقى عالقة بالروح حتى بعد السنين. مواقف تخليك تكبر قصب وتفهم أن الطيبة الزايدة تأذيك وأن القلب إذا انكسر بصوت ما حد يسمع صوته. شكرا.
0: صح لسانك، صح لسانك على هالكلمات الجميلة هذه والمشاركة الطيبة.
1: شكرا تحياتي لكم.
0: الله يحفظك. شكرا لك يا فاطمة وسامحيني يمكن فتحنا لك بعض الجروح بالماضي بس يعني موضوع كنا حابين نشاركك فيه.
1: شكرا.
0: أتمنى لك ليلة سعيدة. شكرا يا فاطمة.
1: يومكم سعيد.
0: هلا. مع السلامة. كل الشكر لأختنا فاطمة، شاكر لها على هذا التواصل. يمكن واحد ماضيه يكون فيه جروح وما يبي يرجع لها، في ناس مثلا تعايشوا مع هذه الجروح فمعاد عندهم يرجعون وما عندهم أي مشكلة. المهم البيتكوين بهذه الأيام كان رخيص عزيزي المتابع. المهم كملوا وياكم المشوار، خبرونا رأيكم وبقرأ الحين أراء أصدقائنا بالواتساب. موضوعنا لو قدامك زر يرجعك إلى أنك تعيش عمر 10 سنوات من جديد، خلاص ترجع تسوي ريستارت بعقلك هذا وبنفس كل الأشياء اللي تعرفها يا صديقي المتابع، هل ممكن تدوس على هذا الزر وترجع تعيش من جديد عمر 10 سنوات لما توصل لعمرك اللي هو الحين؟ إيه ولا لا؟ خبرونا رأيكم وبلغ حبيبك. اسمع حسين الجسمي شو يقول هني.

0: تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: مثل ما قالت الفنانة أحلام، وياك وياك، خليني وياك يا صديقي، ثبت الموجة ربط حزامك ونحن وياك بهذا المشوار الجميل اللي ما يحلى من دونك. طبعا موضوعنا اللي قاعد نتكلم فيه، لو قدامك في زر، لو ضغطت عليه بعمرك هذا، أنت اللي الحين في مثلا 20 30 40 50 60 أيا كان، الله يحفظك يعطيك طولة العمر، بيخليك الزر بمجرد ما تضغط عليه ترجع لعمر 10 سنوات من جديد. أنت صغير ترجع لعمرك القديم اللي هو 10 سنوات، بمجرد ما ترجع له ترجع تعيش حياتك مرة ثانية كأنه ريستارت. هل بتضغط على هذا الزر ولا لا؟ تواصلكم بيكون عن طريق الاتصال مثل ما خبرناكم 600-55-55-16، الواتساب على 0-922-3-1-5-1-5. أختنا نبدأ برسائلنا. طبعا اشكر اختنا ايفا ان راسلتنا على الواتساب وارسلت لنا فنجان القهوه اللي قاعد تشرب حاليا وهو تركيش. ونروح لفاطمه. فاطمه تقول مساء السعاده، ما راح اضغط على الزر لان المشكله مش من العمر، المشكله بالاشياء اللي فقدناها ونحن نكبر. حلو حلو، قالت يمكن اجمل شيء بالحياه ان الانسان ما يرجع للخلف بل يكبر رغم كل شيء ويصير النسخه التي كانت تحتاجها روحها من زمان. العمر ما يرجع لكن اقدر ابدا من اليوم كان الله اعطاني فرصه جديده من دون ما اخسر شيء ثاني، وما راح اضغط بكمل حياتي. اختنا فاطمه الله يقويك ان شاء الله يا فاطمه. لبنى تقول طبعا ادوس الزر وارجع اعيش من اول وجديد واغير كثير اشياء. فسألت قلت لها شو راح تغيرين؟ قالت لي والله يا ريت اضغط عليه واغير زوجي. الله يقويها ان شاء الله لبنى، زين ويحفظها يعني فهم الله يقويهم ويجمعهم دائما على كل خير هي وشريك حياتها. نروح بعد لاختنا عيده. عيده تقول لا ما بضغط لان كل يوم اعيشه له ذكرى حلوه، لا لان هالذكريات موجوده وعشتها بحلوها وبمرها. هذا راي اختنا عيده. خلنا نشوف بعد منو. انزين منو منو منو منو منو هي اختنا ساره. ساره كتبت كلام يا اخي شو كلام. تقول ساره بهذه اللحظات راح اضغط على الزر واعود طفله في عمر 10 سنوات. ترجع طفله بعمر 10 سنوات وبنفس الوقت تقول لي أكون مشاغبة ومحبة للحياة وأتسم ببعض الجرأة في التعبير عن الذات. أنا أعيش حالة الحب وأنا أعيد قراءة بعض القرارات. أحب نفسي لأن كما هي، ولكني كنت طفلة هادئة وشابة أكثر هدوءا. تمنيت لو أنني كنت مشاغبة بعض الشيء لأنني أشعر بين الحين والآخر أن هناك شيئا ناقصا بعض الشيء. دمتم بود. والله الله يحفظك يا سارة. وتقول بعد كلمة عجيبة، تقول على فكرة فاطمة الزعابي إنسانة جميلة، فهي تمثل صوت المشاغب والجنون فيني وأنا أمثل صوت العقل فيها. يعني أنت لو كنت بعد مشاغبة يا سارة، حد يعني فاطمة هي مشاغبة، فأنت يعني تكملون بعض. أنا هذا المبدأ اللي قاعد أتكلم

يعني لا تندبين ان ما كنتي بهذا المبدا ان لازم تكونين شيء فاهمه مشاغبه او ايا كان. يعني ما شيء وايد حلو وهي بتضغط على الزر علشان ترجع للي كانت عليه. ويمكن لو رجعت يمكن ما تلاقين فاطمه لان بتكونون انتم يعني غير يعني متشابهين. فلما يتشابهون الاشخاص دائما يتنافرون. فاطمة تقول سارة متحملتني 20 سنة. 20 سنة سارة، أوه الله قوية. طبعا حمادي قال بيضغط على الزر. إنزين الزر ما في قدام. كيف يعني ما في قدام؟ يعني أنت بتضغط بترجع عمر 10 سنوات وبترجع تعيش من جديد يا الحمادي. يعني كان عمر 10 سنوات نفس الذكريات اللي من عمر 10 سنوات ليه ما توصل عمرك هذا وتكمل. فهمت علي؟ فهل بتضغط على هذا الزر ولا لا؟ لين حياة الله وكل أصدقائنا بلايف تيك توك. يا مرحبا بكم عطر الياسمين اليوم الراعي للايفنا. يا مرحبا بك يا عطر. عطر بتضغطين هذا الزر ولا لا؟ بتضغطين هذا الزر ولا لا؟ والحمادي ما أتذكر قلت لي إنك بتضغط ولا لا. خبرنا رأيك يا الحمادي، نبي نسمع هذا الرأي الجميل. وخلينا نروح لوين أسمعكم أغنية جميلة هالمرة لفؤاد عبد الواحد، ومن بعدها نرجع وياكم. وينك على قولة أصدقائنا كدري كدري. بارك الله فيك.

0: شو السالفة في وياك عالدرب؟
1: حياكم الله من جديد متابعينا الكرام. وصراحة نحن بالحلقات الأخيرة لبرنامج وياك عالدرب اليوم الثلاثاء، هي آخر حلقة بيوم الثلاثاء، بتكون عندنا أربعاء وخميس، يعني باقي لنا حلقتين بس يا صديق المتابع، ومن بعدها راح نودع هذا البرنامج ونستقبل برامج جديدة. صراحة أكثر مسج جميل يعني قريته للحين من أختنا فاطمة الله يقويها، تقول شكر خاص للمذيع عبد الله هاشمي، الموضوع رغم أنه لمس أماكن حزينة بداخلي وفتح مشاعر يمكن كنا نحاول نهرب منها لأنه كان موضوع صادق وقريب من القلب. بعض المواضيع ما تعطينا فرح لكنها تعطينا مساحة نحس ونفضفض ونتذكر أننا بشر وأن الحياة مستمرة. شكرا لك، والله شكر كبير لك يا فاطمة، وأتمنى دائما أن الواحد يعني هذه لحظات الحزن ان الواحد يعيشها علشان يقدر يتجاوزها، ومجرد ما يقدر مجرد ما هو يتجاوزها تلاقينا انه هو بدا فتح صفحه جديده في حياته وقدر يعيشها. اسال الله ان يحفظك ان شاء الله، وما اقول انه يخلصك من هذا الحزن لكن انك تقدرين تتعايشين معه. نحن ما نقدر نتخلص من أي

يتلامس أشياء معينة. فدائما نسعى نحن كأشخاص ما نقول نفتح جروح، لكن يعني تخليكم تعبرون من كل قلبكم. طبعا أعزائي المتابعين، نحن في دقائقنا الأخيرة لنهاية هذا المشوار، وفي أغنية هي ما هي جديدة ولا هي قديمة كثير، يعني قلت سنة استوالها تقريبا، أو يعني مش سنة كذا سنة صارها، لكن من أجمل الأغاني اللي غناها عبد المجيد عبد الله، ودائما تبدأ يعني ببدايتنا معاكم، وأتذكر فيها لقطات جميلة كانت فيها معاكم خصوصا في برنامج وياك على الدرب. حاب أنا أهدي هذه الأغنية لكم أعزائي المتابعين، ولكل المتابعين اللي مثبتين الموجة معانا وقاعدين معانا بهذا المشوار. بالختام تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم عبد الله هاشمي بالإعداد والتقديم والإخراج، وباك دائما تتذكر السؤال اللي علمتك يا أمس وقلت لك عنه، تذكر ليش بديت. أي مشكلة تصير لك وأي موقف يصير لك، تذكر ليش بديت، بعدها راح تتلاشى هذه المشاكل. بالختام تقبلوا تحياتي، وتذكر أول حكايتنا كيف كانت.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: ماجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: فاضل تشوف وإذا أنتي فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي
1: 92.6

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة السابعة، أهلا بحضراتكم من جديد إلى أبرز العناوين. رئيس الدولة حفظه الله يعزي رئيس الفلبين في ضحايا الزلزال. محمد بن راشد يعتمد قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة أحمد بن علي الصايغ. إقليميا ودوليا، جوزيف عون يؤكد نريد دولة تختفي فيها الدويلات. وفي الاقتصاد، تيم كلارك يؤكد طيران الإمارات ستعود سريعا وبقوة.
0: الأخبار المحلية.
1: أهلا بحضراتكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة فرناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جنوب الفلبين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلا من سعادة الدكتور يوسف محمد علي السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نائبا للرئيس وعضوا منتدبا، والشيخ مكتوم بطيس هيل بطي المكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية بدبي، والدكتور عاشا محمد عبد الله ياسين عضو مجلس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعبد الوهاب الحلبي عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، ومحمد عمر كريم الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة دبي القابضة، ونيتين خانا كومار خانا. وتتضمن أبرز اختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهي مؤسسة اتحادية تتبع مجلس الوزراء، تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي وتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية اللازمة، واقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والوقائية والصحة العامة في الدولة، إضافة إلى إنشاء وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية الاتحادية وتعزيز كفاءتها.
0: الأخبار الدولية.
1: في الأخبار الأقليمية الدولية، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الثلاثاء أنهم يسعون إلى دولة يسود فيها القانون وتنعدم فيها الدويلات. وقال عون في بيان صحفي بمناسبة ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي، قال إن الدولة التي نسعى إليها دولة يسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتحترم فيها حقوق المواطن وتكون

0: قوى الأمن الداخلي درعه الحصين وملاذه الآمن، ونوه بالدور الذي تلعبه هذه القوى مع القوى العسكرية والأمنية الأخرى في حمل أمانة ثقيلة وشريفة، أمانة حماية المواطن وصون الوطن وترسيخ دولة القانون، داعيا رجال قوى الأمن إلى مواصلة مسيرتهم بالروح ذاتها التي عرفوا بها، روح التضحية والإخلاص والانتماء إلى الوطن فوق كل اعتبار. وأضاف: لقد أثبت رجال قوى الأمن في أحلك الظروف وأشدها وطأة أنهم مع رفاقهم العسكريين سياج منيع يقف بين اللبنانيين والفوضى وبين الوطن والانهيار، مشيرا إلى أنهم تحملوا ما لم يتحمله كثيرون وصمدوا واستمروا في أداء واجبهم حين كان الوطن في أمس الحاجة إلى وفائهم وتفانيهم.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: أكد سير تيم كلايك رئيس شركة طيران الإمارات أن الناقلة سوف تتعافى من الأزمة التي تحيط بشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، موجها تحذيرا لشركات الطيران الأوروبية التي تأمل في استغلال الضعف الحالي بأن تتوخى الحذر وتراقب تحركاتها بحسب بلومبرغ. وقال تيم كلايك في تصريحات صحفية ببرلين أن الناقلة ليس لديها أي نية لتقليص أو خفض الرحلات أو أي شيء من هذا القبيل. ووصف كلايك رؤية الشركات الأوروبية وهي استغلال أزمة منافسيها في الشرق الأوسط بأنها أمر محزن بعض الشيء، خصوصا أن تلك الشركات أهدرت الفرصة لعقود ولم تضع أي استراتيجية للرد على صعود الناقلات الجديدة، مضيفا في رسالة وجهها إليهم جميعا: حذروا مما تتمنون فسنعود بقوة وسرعة كبيرة. كانت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط قد اضطرت إلى تقليص عملياتها منذ بدء حرب إيران في نهاية فبراير الماضي بسبب إغلاق الأجواء في المنطقة، وتسبب هذا الوضع في التأثير على سير العمليات، ما أتاح فرصة لشركات مثل لوفتانزا الألمانية التي تقوم الآن بضخ المزيد من السعة الاستيعابية في السوق الآسيوية.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، فاز إسماعيل إبراهيم يوسف الخوري برئاسة اتحاد الإمارات للشطرنج بالتزكية للدورة الجديدة 2025-2028 بعدما حصل على حكم نهائي لمصلحته من هيئة التحكيم التابعة لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي في النزاع المتعلق بانتخابات اتحاد الإمارات للشطرنج، حيث تم إلغاء قرارات انتخابية سابقة واعتماد قائمته بوصفها القائمة الوحيدة المستوفية لشروط الترشح. وقال الخوري إنه سعيد بصدور الحكم النهائي لمصلحته بعد فترة طويلة من التقاضي، معربا عن تقديره لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وأضاف أن مجلس الإدارة الجديد سيتبنى شعار اللاعبون أولا، واضعا مصالح اللاعبين في صدارة أولوياته وبرامجه التطويرية. وأوضح أن المجلس سيستلم مهامه خلال 5 أيام من صدور الحكم، لافتا إلى أن ملف أولمبياد الشطرنج

0: التي سيعمل عليها.
1: ختام النشرة دائما شكرا جزيلا لحضراتكم، أنا هاجر الرئيسي.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها.

والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد.

0: الحظ حيبتسم لك.
1: ايه معنا رح بتغير مود.
2: كل ما حد يقول جملة تضايقني انجح.
1: وانت عم تسمع ماجازين
3: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
1: من مدينة الشرق والنور مساء النور. أحلى مساء للأصدقاء، تحياتي لكم جميعا. يتجدد الملتقى بمثل هالتوقيت ومنستمر أنا وياكم بفترة مباشرة على الهواء لغاية الساعة 9 مساء. ماجازين ومساء الخيرات للأصدقاء 0922315 لتشاركوني بحلقتنا عبر الواتساب. ويسعد مساء كل المتابعين معي مباشرة على الأونلاين، تحياتي لكم، طمنوني عنكم، أخباركم، كيف كان يومكم اليوم، كيف كان نهاركم يا أصدقائي. دعوة للمشاركة ومنسمع أنا وياكم. أنا الشاكي، أنا الباكي، أنا الحاكي.

أحلى مساء لألك يا محمد، تحياتي لألك. أنا منيحة الحمد لله، منشكر الله. مريم راشد يسعد لي مساكي، الشاعر ثروة تحياتي لألك يسعد هالمساء. توتي يسعد مساكي، مساء الخير للأصدقاء جميعا ولكل مين عم يسمعني بهالوقت وين ما كنتوا اليوم بالإمارات، تحياتي للكل.

أحلى مساء لكل من عم يسمعنا بهاللحظات وين ما كنتوا. بتمنى لكم أجواء أحلى وأحلى وأحلى من السكر معنا ودائما من رئة الإمارات الفجيرة. تحياتي أنا أنسلة للجميع. علي يسعد لي مساءك. دلال مساء الخير. شمس يسعد هالمساء. مساء الخير للجميع ولكل المتابعين ولكل من انضم لنا وصار معنا بهاللحظات. اليوم غلاف المجازين مع النجمة ماجي أبو غصن. رح نحكي أيضا عن مهرجان ظفار الدولي للمسرح. رح نحكي عن حفلات مهرجان موازين وجولة للفنان القدير وليد توفيق. رح نحكي عنها. هل يا ترى في جزء تاني من غبي منه فيه بعد 20 سنة يعني؟ أي أم لا؟ منحكي أكتر. ورح نحكي عن فيلم ابن مين فيهم، أيضا الفيل الأزرق وغيرها من الأخبار الفنية لليوم، إضافة لفقرتنا بالمقلوب. دعوة لمشاركتي عبر الواتساب على الرقم 0922315515. اسعد لي هالمساء للجميع. إلى الهضبة عمرو دياب بناء على طلب نور. ريميكس بابا

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. صورة وبس.
1: غلاف الماجازين اليوم مع النجمة ماجي أبو غصن. ماجي اللي عم تحتفل بوصول مسرحيتها منتزه الخيران إلى عرض 50 بالكويت، ومع استمرار نجاح وإقبال جماهير كبير على المسرحية. إذن 50 محطة بالكويت بإنجاز مسرحي جديد بيعكس استمرار الاستقبال والإقبال الجماهيري على العمل منذ انطلاقته. طبعا عبر إكس كشفت ماجي أبو غصن أن العروض رح تستمر حتى 14 يونيو، ومن بعدها رح تنتقل إلى جولة خليجية بتشمل عدة دول، وأيضا رح يكون في عندها محطة بدبي. العمل مرتبطة فكرته بأحد أبرز المعالم الترفيهية والسياحية بالكويت، إلى جانب الطابع الكوميدي والاستعراضي الخفيف بالعمل. أيضا في أجواء غنائية مرحة وإيقاع سريع بالعمل وطابع ترفيهي. تمنيتنا بالتوفيق، ما شاء الله عنا ماجي بالدراما نجمة وبالمسرح نجمة، كل التوفيق لها على الأكيد. أما هلأ من كفي أنا وياكم لنسمع مين؟ سيف نبيل، يا مهيوب، أمي، إيفا، مستر إكس.

ويا مهيوب قديش حلوة هالأغنية. شاركوني عبر الواتساب على الرقم 0922-3-1-5-1-5. سائر يا سائر بيقلي مساء الفل أحلى إذاعة وأرقى برنامج مساء التفاؤل لأنس. ميرسي يا سائر. بدو يسمع قديم لجورج والسوف أنت غيرهم.

0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مليون للأصدقاء جميعا.
1: أطرك من دون جناحات مخليني أطير يا مهيوب
0: ويا مهيوب عبر أثير الفجيرة أف أم. محمد حجازي يسعد لي هالمسا المشاعرقي. أهلا وسهلا مسا الورد. في مين عم يقول لي انه انت شفتي اصلا الفيل الازرق ولا حتى تقدري تشوفيه؟ طبعا من اجمل الافلام اللي انعملت بالسينما المصريه، واكيد عم تتحداني اكيد اذا انعمل الجزء الجديد اكيد رح احضر، ما انا متابعه كل الاجزاء. هلا اوكي الفيلم تقيل صعب، الممثلين اللي شاركوا فيه تعبوا اصلا، اكيد بتتذكر كلام خالد الصاوي عن العمل، ولا حتى كلام هند صبري باحد الاجزاء كمان كانت مشاركه. نحكي هلا بعد شوي تفاصيل اكثر.

إيفا بتقول العمل روعة مش رعب. هلأ ما فينا نعتبره رعب، أنا ما بحب إن يعني أنا ما بحب أفلام الرعب، لكن بالنسبة إلي الفيل الأزرق مش رعب، فيلم له علاقة بالغموض.

الآلات. إذن متابعين أنا وياكم لسائر بدنا نسمعه أنت غيرهم ونكفي مشوارنا. خليكم معنا مشاركين وعلى 0922 3 1 5 1 5. ليان بتقول كل شيء إلا الرعب. أيوة أنا معك كل شيء إلا الرعب، بس الفيل الأزرق مش رعب، أنا مصرة. بيقولي ما خفتيش من هند صبري في الجزء الأول؟ لا ما خفتش. بس الفيلم بشكل أو بآخر بيترك عندك أثر أكيد. أنت غيرهم، لمين بتقولوا اليوم أنت غيرهم؟

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف.
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
8: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة.
8: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

مفتري وصابر الرباعي. شمس بيقلي أنا بهديها لمراتي. لمين بتهدى الأغنية؟

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. بالمقلوب.
1: إذن كعادتنا كل ثلاثة منختبر الذاكرة الموسيقية ومنسمعكم الأغنية بالشقلوب، وأنتوا بتكون تحذروا مين اللي عم بغني وشو اسم الأغنية. تحياتي للجميع، ركزوا وشاركوني عبر الواتساب على الرقم 0922-3155. يلا لسمعكم الأغنية بالمقلوب.

تطلعوا على حياة حدا. أيام بتكون معجبين بحياته بس ما بتعرفوا ورا هيدي الحياة شو بيكون فيه. نرجع لإجاباتكم لا بالمقلوب. ثائر بيقول هل عندك شك لا كاظم؟ طيب كمان إيفا بتقول هي الأغنية لكاظم يا وردي، المهم فيها وردي. ضايعة إيفا. شمس بيقول مش متأكد إني خيرته كيف أختاري بس متأكد إنه كاظم. ولو طيب رجع سمعكم الأغنية مرة تاني، مين اللي عم بيغني وشو اسم الأغنية؟ يلا نسمع سوا أنا وياكم. يلا

0: الهي وامل العنك وميني.
1: في عالم طلعت معهم المستبدة انه ولو طيب شو اسم الأغنية؟ شاركوني عبر الواتساب على الرقم 0922315515 وصحصحوا معي صحصحوا. سليمان يسعد هالمسا. إذا مين اللي عم بيغني وشو اسم الأغنية؟

لا وبيقول لي المستبدة أكيد. أنه كيف يعني أكيد؟ لا مو أكيد بالمرة. بنوب بنوب بنوب مو أكيد. عادل شاركنا على الواتساب يا عادل.

حبيت علي شمس بيقول المستبدة عملا لي أرنبيط مسلوق. طيب اطبخوا انتو، يعني انا مش عارفة انه ما بيعجبكم الاكل، اطبخوا انتو صح ولا لا؟ ما هيك؟ 0922-3151-5 لحتى تشاركوني عبر الواتساب. بعد بسمعكم الاغنية لاخر مرة، وعن جد اتعلموا الطبخ، ما في اسهل من المواقع اللي بتعلمكم الطبخ. هلا يلا نسمع الأغنية مرة جديدة بالشقلوب، بدكم تحذروا مين عم بيغني وشو اسمه وتشاركوني عبر الواتساب.

أنا بعرف في عالم تعلمت الطبخ من تشات جي بي تي، عن جد علمهم الطبخ، اللي عم يبعتولي كل شيء إلا الطبخ.

0: ليلى.
1: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. بالمقلوب.
2: يا حليلة وتحياتي لك الأصدقاء. أنا تعلمت كل شيء لحالي وقت سافرت، حتى هلأ بطبخ محاشي وملوخية ومنسف. كافو عليك، برافو. والله لا أتقن شيء في هذا الميدان. ليش ليش ليش ليش؟ في أحلى من الطبخ؟ لينا مثل فل يا لينا. مثل ورد للجميع. مرة تركت الطبخة ورحت للمقهى ونسيت كل شيء ولقيت الدنيا كلها دخان. لا هيك كتير. إذن بالمقلوب والأغنية اللي سمعتوها بدنا نهديها لمين اليوم؟ للي جاوبت إجابة صحيحة، ولأول إجابة صحيحة كالعادة لإيفا. والله أنتي نمبر وان اليوم يا إيفا، أنتي المستمعة نمبر وان اليوم. مش بس محمد رمضان نمبر وان، كمان أنتي. من أجمل ما غنى كاظم. أنا لحد اللحظة هاي بتذكر الأول مرة بحضر الفيديو كليب لهيدي الأغنية على شاشة التيفي، وبتذكر الحالة اللي كنت متاخدة بجمال الأغنية وجمال كلمات شاعرنا الكبير نزار قباني وجمال الفيديو كليب بهديك اللحظة. ومن أجمل ما غنى كاظم.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ماجازين كالندر.
1: الكالندر إعلان لإدارة مهرجان ظفار الدولي للمسرح عن الدورة الثانية من المهرجان والاستعداد للانطلاق للفعاليات رح يكون ب 14 سبتمبر المقبل. طبعا المهرجان بيستمر ل 22 سبتمبر بحدث مسرحي يرسخ الحضور على الساحة الثقافية العربية والدولية. إذن المهرجان من 14 ل 22 سبتمبر فعاليات متنوعة طبعا بمحافظة ظفار بسلطنة عمان وطبعا مشاركات محلية ومشاركات عالمية وعربية رح تكون بهيدا المهرجان ورح يكون حدث إن شاء الله هيك ثقافي مهم على رزنامة المهرجانات الثقافية المسرحية العربية والدولية. إذن في عدة مسارات، في مسار لعروض النخبة وفيه جوائز، وفي مسار للعروض الكبرى، وفي مسار لمسرح ظفار أصدقائنا، وكل المسارات فيها جوائز مادية. تحياتي للكل متابعة أنا وياكم هالمشوار من ماجازين، تحياتنا على كل من عم بيشاركني بهاللحظات وين ما كنتوا، بتمنى لكم سهرة حلوة وسعيدة برفقتنا، ويا رب هيك كان نهاركم حلو اليوم، إن شاء الله مساكم بيكون أحلى وأحلى وأحلى. يلا نسمع على الفرنس.

نجم السوري ميادة الحناوي، وب 19 يونيو رح يكون حفلتها على خشبة المسرح الوطني. تامر حسني رح يكون عنده حفل الختام يوم 27 يونيو على خشبة منصة النهضة. أيضا وائل كفوري رح يكون حفلته يوم 23 يونيو. تمنياتنا بالتوفيق للجميع. إذن هيدي من ضمن الأجندة الخاصة بموازين. تعالوا لسمعكم وائل كفوري. حدا منكم شاف التغيير الكبير اللي صاير بشكله بالفترة الأخيرة وإشاعات كتير في عالم؟ قالوا يمكن أخذ عامل هيدي الإبر التنحيف، في عالم قالوا لا يمكن عنده وضع صحي، في كتير كبران بالعمر. أنا الحقيقة فاجأني جدا جدا جدا لما شفته. هلأ هي النحافة لهيدا المكان ممكن تعطي، أنا بحس هيدي إبر التنحيف بتعمل هيدي الحركة بصراحة. ما بعرف أنتو شو رأيكم. إيفا بتقلي ختيار، ما بتخيل القصة، ما إلها علاقة بالعمر، لسه من كم شهر كنا شايفينه ما كان فيه شيء. إبر التنحيف بحس أنه هيدا الشكل شكل له علاقة بإبر التنحيف. نزل كتير كتير كتير، ومش بس نازل، بتحسوا انه هيك رايحة كان في هيك لمعة عنده رايحة. هلأ الأهم إذا هي بس انه يعني نزول وزن it's okay، المهم ما يكون مريض، هذا أهم شيء. بس لحد الآن ما بيان، بس بتخيل منه مريض لأنه ظهر بفيديو من يومين، مبارحة أو قلت مبارحة، ظهر بفيديو وكان مع مجموعة من الأصدقاء وكان عم بيغني وكان بحركة ممتازة الحقيقة، صح؟ نسمع وائل أكيد. يا ليلي يا ليلي يا عين، في عالم قالوا حتى صوته متأثر لهالدرجة، تأثروا بتغير شكله الكبير. للأمانة هو عمل صدمة للجمهور.

0922-3515 متشارك سوا عبر الواتساب. هالأغنية حلوة حلوة كتير، من أجمل ما غنى وائل كفوري هالأغنية. مريم راشد يسعد مساكي، محمد كمان يسعد لها المساء. إذا منكفي بالكالندر أنا وياكم، وإلى وليد توفيق. يواصل الفنان اللبناني الكبير وليد توفيق الاحتفال بمسيرة فنية وعلى مدى 5 عقود ما شاء الله. إذن أعلن عن جولة فنية خاصة بأستراليا تحت عنوان يعني التور 50، له 50 سنة ما شاء الله بمجال الغناء. إذن هيدا التور بمناسبة 50 سنة والاحتفال ب50 سنة من العطاء المستمر. 3 محطات رئيسية رح تكون بأستراليا أصدقائنا، تمنياتنا بالتوفيق له، ما شاء الله يخز العين عنه على هالنشاط، ويعني بعد اللي بعده مستمر فيه وعلى التواضع. على فكرة أنا ما بنسى بمرايا، يعني بودكاست مرايا استضفت وليد توفيق وضل معي أكتر من ساعة الحقيقة أنا وياه، وعزف على العود بمرايا كمان، وعملنا حلقة كتير حلوة بقمة الصبر والتواضع والاحترام للآخر يعني. وبعد 50 سنة ما شاء الله إبداع، الله يعطي الصحة والعافية يا رب. متابعين أنا وياكم، انت حبيبي، واحدة من أغاني الجديدة لوليد، تعالوا نسمعها.

92.6 والهو شرقي الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

كل شيء يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

مرحبا وأحلى مساء لأصدقائي جميعا وكل مين عم يسمع. بتمنى لكم أجواء سعيدة دائما برفقة الفجيرة أف أم. ما زلت أنا أنس معكم بهالفترة المباشرة على الهواء. تعالوا اسمع أنا وياكم أغنية من الروائع لإليسا، أنا سكتين.

0: طرب على الفجيرة أف أم يومياً عند منتصف الليل.
1: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
2: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام،
1: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
3: فجيرة اف ام،
4: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ختامها مسك،
5: وصلنا إلى مسك ختام هالمشوار. شكرا لك الأصدقاء اللي شاركونا اليوم مشوارنا، واللي ما شاركونا اللي سمعونا بس، تحياتي للجميع وشكرا لكم. نلتقى بكرا الله راد على 7:15 مساء، ودائما بتوقيت الإمارات بتمنى لكم سهرة سعيدة وأجواء سعيدة. والختام مسك اليوم مع الرويشد، الفنان القدير عبد الله رويشد من كلمات علي مساعد والألحان للرويشد، أغنية كانت هي عنوان الألبوم غناها بال2001 وين رايح، من أجمل ما غنى رويشد بهديها لكم كمسك ختام اليوم. كنت أنا أنس معكم دائما بكل الحب، أعدادا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة أف أم. سهرة سعيدة.

تاني مفرق عاليمين آخر غمرة وآخر لمس كانوا هون سبع سنين وصلني على شارع خمسي تاني مفرق عاليمين آخر غمرة وآخر لمس كانوا هون من سبع سنين.

ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
7: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام. فجيرة اف ام. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.
8: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة،
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

وحنرجع نشوف حنين.

لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين يا حبيبي، لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين.

برهنك لو كنت نسيته انا رهنك.

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: تيك تايم على الفجيرة اف ام.
2: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن AI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويب.

0: تطويره. وبحسب المعلومات المتداولة فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة أف أم.
1: صحة وعافية على الفجيرة أف أم.
0: جوز الهند. استخدم جوز الهند منذ القدم ويتم زراعته الآن في كثير من الدول حول العالم. يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين 6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. يحتوي على حمض اللاريك وبالتالي يعزز مستويات الكوليسترول الجيد، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفاءته. نظراً لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، وهذا يعني أن له دور في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية. بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة مثل المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي. يساهم أيضاً في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر وتخفيف الالتهابات. يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها والموجودة في الفم، وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس نظراً لخصائصه المضادة للميكروبات. يساعد تناول لب جوز الهند بانتظام في إنقاص الوزن، حيث تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة بنسب كبيرة في حرق الدهون. تشمل فوائد جوز الهند تقوية وتعزيز وظائف الدماغ وتنظيم مستويات السكر في الدم، خفض خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة ومن أهمها سرطان القولون والثدي، والحماية من ألم المفاصل. على الرغم من أن جوز الهند يوفر عناصر غذائية ذات قيمة عالية، إلا أنه يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، وبالتالي يجب تناوله باعتدال. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في السادس من يونيو وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة

وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: 92.6. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: انحسار اللثة حالة تتراجع فيها أنسجة اللثة المحيطة بالأسنان، ما يؤدي إلى كشف الجذور، وتكون السن أكثر عرضة للتسوس والحساسية والتلف، ويؤدي إلى تآكل اللثة تدريجيا. وتعد هذه الحالة أكثر شيوعا عند البالغين فوق السن 30، ويميل إلى التطور مع تقدم العمر، ما يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة، وكذلك من لديهم تاريخ من أمراض اللثة والمدخنين والذين يعانون عادات نظافة الفم السيئة. وجدت الدراسات أن فيتامين سي يؤدي دور مهم في تعزيز بناء الكولاجين والأنسجة الضامية في الجسم، ومن ثم الحفاظ على اللثة القوية، ويمكن الحصول عليه عن طريق الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، الكيوي، الفراولة، المانجو، الفلفل الرومي والبطاطا الحلوة. تسهم الأطعمة الغنية بمعدن الزنك في تقوية المناعة ويقلل من الالتهابات، لذا يفيد تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية به في تقوية اللثة كاللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، البقوليات، المكسرات، الفول السوداني. تفيد مضادات الأكسدة بشكل فعال في تقوية اللثة وحمايتها من الالتهابات والتقرحات، ويمكن الحصول عليها من الأطعمة النباتية كالخضروات الورقية مثل السبانخ، البروكلي، البطاطا الحلوة، الفراولة، التوت البري، المشمش، الزبيب والشاي الأخضر.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: كان الأربعاء الأول من كل شهر يوما بغيضا جدا، يوما ينتظر بوجل ويحتمل بشجاعة وينسى بسرعة. يجب أن تكون الأرضيات كلها لامعة والكراسي جميعها منفوضة الغبار وكل الفرش بلا تجاعيد. يجب أن يدعك 97 يتيما صغيرا مشاغبا وتمشط شعورهم وتزرر قمصانهم ذات القماش القطني المخطط، ويذكر 97 كلهم باللياقة وأن يقولوا نعم يا سيدي، لا يا سيدي كلما تحدث إليهم أحد الأوصياء. لقد كان وقتا عصيبا وتعين على جيروشيا أبوت لأنها أكبر الأيتام أن تحمل على عاتقها عبء معظم هذا اليوم.

0: هذه بداية كتاب صاحب الظل الطويل، رواية أدبية كلاسيكية للكاتبة الأمريكية جين ويبستر، نشرت لأول مرة بعام 1912. يعتبر الكتاب من أشهر روايات الأدب الشبابي، يتميز بأسلوبه الفريد اللي يعتمد على الرسائل، وهالشي يمنح القارئ تجربة ممتعة وقريبة من شخصية البطلة من خلال عكس مشاعرها وأفكارها بشكل عفوي ومباشر. تدور أحداث هذه القصة حول فتاة يتيمة تدعى جوريشيا أبوت، أو كما عرفت بالمسلسلات الكرتونية والمسرحيات جودي أبوت، اللي تحصل على منحة دراسية من قبل رجل ثري مجهول الهوية يعرف باسم صاحب الظل الطويل. يشترط عليها أنها ترسل رسائل منتظمة تخبرها فيها عن حياتها وتجاربها في الجامعة. الرواية كلها مكتوبة بأسلوب الرسائل، وهذا الشيء يجعلها فريدة ومميزة. هي مش قصة خيالية، هي تعبر عن القضايا الاجتماعية المهمة مثل دعم الأيتام، توفير التعليم للفتيات بهذاك الوقت. الرواية ألهمت الكثير من القراء وتم تحويلها لعدة أفلام ومسرحيات ورسوم متحركة، ولا تزال تقرأ وتدرس بالكثير من الدول حول العالم. من موضوعات هذه الرواية الطموح، السعي لتحقيق الذات، التحول من الطفولة إلى النضج، دور التعليم في تغيير حياة الفرد، الحب والشكر والامتنان. كاتبة هذه الرواية جين ويبستر هي كاتبة وروائية أمريكية معروفة بأسلوبها الأدبي المميز اللي يمزج بين الطرافة والرومانسية والرسائل الاجتماعية. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب صاحب الظل الطويل.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف المعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم وعدوهم،